0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل في علاه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أيها العزاز، في قوله تعالى فراغ نتعلم منه أدبا من آداب الضيافة لم نذكره في الحلقات الماضية، لأن الروغان لم يذكر في السور السابقة التي ذكرت المشهد في سورتي هود والحجر. ومعنى راغ سار في سرعة وخفية، فهو يخرج من عندهم وكأنه يصلح شيئا في المجلس، أو كأنه يخرج لغير إحضار القراء، فلم يقل لمن حضر من أهل بيته هاتوا الطعام مثلا، لأن بعض الضيوف قد يتحرج من ذلك أو يطلب أن لا يحضر شيئا أو أنه في عجلة من أمره، وهذا أمر معروف إلى الآن. كذلك أيها الكرام، نجد في هذا المشهد أن سيدنا إبراهيم قرب لهم الطعام ولم ينقلهم من مكانهم إلى مكان الطعام، فقال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. إذن تقريب الطعام

0: أفضل. وقد ذكر العلماء أنه لا حرج في نقل الضيف من مكان إلى آخر لأجل الضيافة، لا سيما عندما يكون الانتقال لمعنى حسن، من مثل تفرغ أهل البيت في إعداد مكان الطعام وتهيئته، أو من مثل عدم انتقال رائحة الطعام إلى المجلس الذي يكون فيه الضيوف، بل تبقى في المجلس غير رائحة الطعام، وغير ذلك كما هو واقع الحال في بيوت أهل الجود والكرم. وسنجد هنا أيضا أدبا عظيما من الآداب، آداب الطعام، التي ذكرت في هذا المشهد عندما قال: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فبعض المفسرين هنا يقول أن هذا الأسلوب ألا تأكلون لم يكن على سبيل الإنكار، وإنما على سبيل الاقتراح، كأنه يقول لهم عندما قرب إليهم ذلك العجل السمين الحنيذ، عندما قربه إليهم يقول لهم مثلا: ما رأيكم أن نأكل؟ ما رأيكم؟ يعني كأنكم هل تأذنون لنا أن نأكل؟ أو بحيث أنه لا يأمرهم، لا يقول لهم مثلا كلوا، لأن الضيف أيضا من الآداب أنه لا يؤمر ولا يستخدم، يعني لا تطلب منه أن يخدمك هو، تقول له ناولني وأعطيني وافعل كذا وكذا، لا، بل الضيف يخدم لا يخدم. فأيضا من هذا من الآداب التي ذكرها العلماء أنه اقترح عليهم الأكل، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ يعني أيها الإخوة، ترى هذا أمر عجيب. نحن لأننا اعتدنا على موضوع الضيف والضيافة، وإلا في مجتمعات أخرى غير المجتمعات الإسلامية كما الآن، يعني يتضح لا سيما لأولئك الذين يطلعون على ثقافات أخرى غير الثقافة الإسلامية، لا يرى هذه العناية بالضيف. ولذلك هنا نجد حتى الصدارة في الحديث: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالضيف عندنا هذه مكانته وهذا منزلته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الله أكبر. فإذا نكتفي اليوم بهذا الأمر الذي ذكرناه، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الدروس والعبر في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يجعلنا ممن يكرم ضيفه، وممن يمتثل أمر ربه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبهره

يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر.

0: مفيد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه

فاسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: يا منزل القرآن نوراً على الأزمان، حبب لنا الإيمان.
2: أهلاً بكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.
1: السلام عليكم، اسمي ريم المغيري، عمري 13 سنة.

0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف وبقية الصورة. إن

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ما أجمل الارتحال إلى سورة الكهف المباركة، حيث تمنح النفوس زادها الإيماني كلما قصدتها بتدبرها. ففي رحابها نتعلم أن حياتنا ليست مشاهد منفصلة، ولا هي مواقف عابرة منقطعة عن سياق خفي عنا، إنما المواقف التي نعيشها هي نتائج لسلسلة من الأحداث وشبكة من الأسباب لا نرى منها سوى هذا الجزء القريب منا. أما بقية الصورة فهي غائبة عن إدراكنا، مستترة عن علمنا. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في القصص الحق الذي جاء في السورة الكريمة. فهؤلاء فتية الكهف، ربما ظنوا أن لجوءهم إلى الكهف هو نهاية مطافهم، فإذا به يكون بداية حفظ إلهي عجيب بقي أثره قرونا من الدهر. وها هو موسى يتعلم من العبد الصالح عليهما السلام أن ثمة حكما كامنة وراء الأحداث التي تبدو مؤلمة أو غامضة لا تدرك إلا بعد حين. فخرق السفينة فيه حماية لأصحابها، وقتل الغلام فيه لطف بأبويه، وإقامة الجدار كان رحمة بيتيمين وحفظا لمالهما. وها هو ذو القرنين يؤكد في مسيرته أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، إنما هو من لوازمه، فقد آتاه الله أسباب القوة والعلم، فكان له أثره التاريخي الممتد حين وظف ما أوتي في الإصلاح ودرء الفساد. سورة عظيمة تجعل متدبر آياتها يعيد تشكيل نظرته إلى الحياة، فينأى عن استعجال إصدار الأحكام على ما يقع له، ويجانب جعل لحظته الراهنة ميزانا نهائيا للأحداث، فلربما وجد في المنع عطاء كان مستترا، وقد يخبئ التأخير حكمة كانت خفية، ولعل الألم جسر إلى رحمة محتجبة غير ظاهرة في الوقت الحاضر. رحاب كريمة تعلمنا أننا نرى صفحة من كتاب حياتنا وما يقع في يومياتنا، بينما عند الله علم الكتاب كله. فطوبى لمن مضى مطمئنا وعمل بما استطاع، وسلم الأمر لمن لا تخفى عليه خافية. توجه نحو روضته وخذ من فيض آيته، وطب في ظل جنته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مبتغين التوفيق لنيل فضله ورضاه، وما توفيقي إلا بالله. روائع
2: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سكن الروح. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن مبدأ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عن هذا المبدأ الذي أرساه القرآن الكريم، وقلنا بأن بعض الفقهاء أو بعض المفسرين فسر قول المولى جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بأن الميثاق الغليظ هو هذا التخير بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يمسك الإنسان بمعروف أو أن يسرح بإحسان. ووقفنا عند هذه الآية الكريمة وهي قول المولى جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كان السياق الذي تحدثنا فيه في اللقاء الماضي عن أن الإنسان لا يجوز له أن يبقي طالما أن يبقي على المضارة، على مضارة زوجته، إن كان يعلم بأنه لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خصوصا طبعا خصوصا إذا كان القصد من مضارة المرأة ومن إزعاجها ومن الإساءة إليها أن يكون قاصدا لطلب الخلع، حتى هي تطلب الخلع لتخلص نفسها من هذه الإساءة، فتطلب الخلع وترد له المهر، هذا اعتداء عظيم، ولذلك سماه المولى جل وعلا بهتانا وإثما مبينا. إذن الحياة الزوجية لا يمكن أن تتخذ سبيلا للمضارة مع التنصل من الواجبات، وهذا متوجه للرجل والمرأة على حد سواء، لا يتنصل سواء الرجل أو المرأة، لا يجوز لهما أن يتنصل عن الحياة بإحسان أو عن الإمساك بمعروف أو ينظران للخيار الآخر وهو التسريح بإحسان. وإذا جئنا يا إخوان إلى الإسلام كيف سعى إلى تحقيق الانسجام والسكنة بين الزوجين، لم يجعل القضية مربوطة بالصدفة أو بتلاقي الأرواح أو تلاقي القلوب هكذا دون أن يؤطر لها إطارا مبنيا على أداء الحقوق وأداء الواجبات. الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن الحقوق والواجبات مشتركة بين الطرفين. وقد ذكرنا في لقاء سابق بأن الإنسان سواء كان الرجل أو المرأة إذا أراد أن يطالب بحقوقه يجب عليه أولا أن يؤدي الواجبات التي هي منوطة به، فمن أراد الحقوق فليؤدي الواجبات. إذا جئنا إلى الأحكام أو المبادئ التي أرساها الإسلام نجد أن هناك طائفة من النصوص الشرعية وطائفة من الأحكام الشرعية أرست مبدأ حسن العشرة بين الزوجين. إذا تكلمنا مثلا عن أمر هو في غاية الأهمية في الحقيقة بين الزوجين، بل تركه والتهاون فيه يعد من الأسباب التي تؤدي إلى نكد العيش، بل قد تفضي إلى الطلاق في بعض الحالات. من الأمور المهمة التي سوف نتحدث عنها في هذا اللقاء هو الحق العاطفي. يا إخوة ويا أخوات، السكن العاطفي والانسجام الروحي حق شرعي ثابت، ليس مجرد نافلة يقدمها أحد الطرفين للآخر، فهذا حق شرعي واجب على الإنسان أن يؤديه لصاحبه، فهو يحتم عليه أن ينظر في حاجات شريكه، الحاجات النفسية، الرغبات العاطفية، كيف يملأ وجدان شريك حياته. هنالك تعطش فطري، وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إبداع خلقه في عباده أن جعل فيه تعطشا فطريا نحو الجنس الآخر،
التعطش لدى كل من الرجل والمرأة. يروى هذا التعطش بحسن العشرة في نظام الأسرة كي يكون منسجما مع لفيف المشاعر التي تغذي دواخل الإنسان. إذا لا يصح أن نتجاهل أثر الحاجة العاطفية لكلا الطرفين. فهناك فرق بين الإنفاق المادي وحسن العشرة بين الزوجين. هناك بذل للحاجات المادية، وهذا هو الإنفاق المعروف الذي يكون في المأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك. وهنالك أيضا يمكن أن نسميه بذلا عاطفيا، إنفاقا عاطفيا للحاجات التي لا تلبى إلا بهذا السبيل. لما كان الزواج ارتباط روح بروح وقلب بقلب ووجدان بوجدان، فلا بد إذن من الأخذ بالاعتبار أن طبيعة النفس البشرية بحاجة إلى السكن الروحي والعاطفي ودفء المشاعر. سكن الروح. أيها الإخوة والأخوات، كم من شعور فياض مسح عن الإنسان هموم الأيام وكدر الحياة ونكد العيش ومتاعب الزمن عندما أحس بأن شريك حياته أفضى على قلبه الحب والحنان والمودة وأحس بالاهتمام والرعاية. حسبكم أن يحس الإنسان بأن شريك حياته يحيا معه الألم والأمل والفرح والترح. إذا أحس الإنسان بأن هناك روحا تشاركه عواطفه ومشاعره وأحاسيسه وتحيا معه حياة الأنس، فإن ذلك يضفي لمسة حانية على ذلك الإنسان وتجعله متزنا عاطفيا حتى في أحلك الظروف وأشد الابتلاءات. عندما يشاركه الطموح والإنجاز، كيف يشاركه الطموح والإنجاز؟ يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، يسانده في المحن، يؤازره في مرحلة التحديات. نحن في الإسلام معنا نموذج رائع رائق لأسمى معاني المحبة وحسن العشرة بين الزوجين وتناغم الأرواح بينهما. تأملوا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، لنتأمل جميعا مقدار المواساة والمؤازرة وصدق المشاعر التي خرجت بلسما شافيا ورواء عذبا من من؟ من أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبوأها أعلى فراديس الجنان. عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تذكر الروايات بعد أن نزل عليه الوحي، رجع خائفا وجلا، دخل على السيدة خديجة فقال زملوني زملوني، كما هو معلوم في الرواية الشهيرة، فزملوه حتى ذهب عنه الروع وأخبرها الخبر. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أشد حالاته؟ رأى أمرا عجبا. بطبيعة النفس البشرية تخشى هذا الأمر الجديد عليه في هذا الوقت، فقال لها لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت له السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها؟ تصوروا أيها الإخوة، تصوروا مشهد إنسان زوج قد جعل الله تعالى فيه الكمالات البشرية من قوة الشخصية ومن حسن الخلق، الكمالات البشرية متمثلة في المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل مع قوة شخصيته يدخل فزعا مرعوبا إلى السيدة خديجة، فماذا كانت ردة فعلها؟ قالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بمثل أمنا خديجة فلتقتدي النساء. سبحان الله، هذه الكلمات الرائعة الرائقة التي تخرج من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. حق أن نقول بمثل أمنا خديجة فلتقتدي النساء، بمثل هذه القدوة الحسنة فلتقتدي النساء. هذه القدوة الحسنة لمن أرادت أن تكون زوجة صالحة، لمن أرادت أن تكون ذات شخصية متزنة فعلا، هي الأنثى التي تضفي لمسات الحنان على زوجها. بمثل هذا النموذج فليكن الوفاء، بمثل هذا الموقف يتبين الطهر والنقاء، بمثل هذه الكلمات يتجلى الصدق والوفاء.
هكذا ينبغي أن تقتدي النساء بهذه النماذج. من أرادت أن تكون زوجة صالحة فلتقتدي بهذا النموذج. سكن الروح. اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن ردة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفائه للسيدة خديجة عندما وجد منها صدق المشاعر وعمق الحب، كيف كان وفيا صلوات ربي وسلامه عليه وفيا لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبوأها أعلى فراديس الجنان. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجعبر. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ العصام معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا

بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

أولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

عذابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

مساكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى

يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم.

طغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين.

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم

ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الحلقة نحاول من خلال التدبر والتأمل أن نقف على بعض أحوالنا المجتمعية من قصة مجتمع أصحاب السبت إن شاء الله تعالى، ونضع ذلك في النقاط الآتية. أولاً، لقد كان لطمع الإنسان في قصة مجتمع أصحاب السبت أثرا في جر النفس إلى المهالك. أجل، لقد أصبح ذلك الإنسان أسيرا لطمعه فتحايل على شرع الله تعالى. وعندما يكون الإنسان أسيرا للطمع يفقد تركيزه العقلي ويصبح بلا توازن نفسي، فلا يتصرف بالحكمة. لقد ورد: حرام على كل قلب يحب الدنيا أن يفارقه الطمع. وورد أيضا: لا يسترقنك الطمع وقد جعلك الله حرا. حيث أن الإنسان يصبح حقا عبدا للطمع ويفقد حريته. وورد أيضا: القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقصيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. ثانيا، نجد أن مجتمع أصحاب السبت كان يتمتع بلياقة في الحوار، وهو حتى في مخالفته للحكم الشرعي لم يفقد لياقته في الاختلاف. ولكن هنا ينبغي أن نبين أمرا مهما إضافة إلى ما ذكرناه أيضا، وهو أن اللياقة أمر جميل، ولكننا لو نظرنا إليها فقط دون أن ننظر إلى مجمل شخصية الإنسان فإن هذه اللياقة لا تكشف عن باطن الإنسان ولا تبين حقيقته ولا توقفنا على حقيقة شخصيته. فكم وكم من الناس قد يستعمل اللياقة الجميلة في الخطاب والكلام والسلوك والتعامل لأجل الحصول على الوظيفة أو لأجل الوصول إلى المنصب أو لأجل استمالة قلب المسؤول أو المقابل لأهداف شخصية. والأغراض والدواعي كثيرة في حياة الإنسان، والتي تدفع الإنسان إلى اللجوء إلى أساليب ذات لياقة عالية. وفي الوقت نفسه لربما يكون ذلك على حساب الحقيقة والقيم والمبادئ. فالقاعدة هي أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك ملازمة بين اللياقة العالية لدى الإنسان وبين صفاته وملكاته النفسانية، فقد يكون ذا لياقة عالية إلا أن باطنه قد يكون فاسدا. وهذا ما لاحظناه في الرجل الذي تسبب في انتشار ظاهرة صيد السمك في يوم السبت في مجتمع أصحاب السبت. وهذا الأمر يفتح لنا بابا مهما، وهو ثالثا باب السمات الإنسانية. فإن السمات الإنسانية عبارة عن مظاهر سلوكية تظهر في المجتمع وتظهر في الإنسان. ولكن السؤال المهم: هل هذه السمات تكشف عن باطن الإنسان وحقيقته أم لا؟ الجواب: كلا، لأنها تختص بظاهر الإنسان وبسلوكه الظاهري. وسلوك الإنسان الظاهري سهل لأن يتغير ويتبدل وفق الموقف الخارجي. فسمات الإنسان ليست بالضرورة أن تكون عاكسة عن حقيقته وعن باطنه. وهذا الذي نلاحظه في قصة أصحاب السبت، فإنما كانوا يقومون من اللياقات العالية التي كانوا يتعاملون بها مع بعضهم البعض لم يكن كاشفا عن باطنهم وحقيقتهم، والله سبحانه وتعالى وضعهم في محك أساسي وهو حرمة صيد السمك في السبت. وبمجرد أن اصطدموا بعمل كان على خلاف ما أرادوه، ظهرت فيهم ما يخفونه وراء قناع اللياقة وقناع السمات الخارجية الجميلة. وهنا توجد نقطتان مهمتان جدا ومفيدتان أيضا جدا، وهما: الأولى، واضح هنا في هذه القصة لأصحاب السبت أن الذي كشف بواطنهم هو الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يملك تلك المهارة الدقيقة العالية في استخراج الصفات الباطنية، لأنه لا يعرف آلية إظهار ذلك الباطن، وبالتالي لا يعرف ما ينبغي أن يقدمه للإنسان كي تظهر تلك الصفة الباطنية. ومن هنا ندرك أهمية الامتحان الإلهي في حياة الإنسان. والثانية هي إن إخراج ما هو في الباطن يحتاج إلى استعمال آليات خاصة ودقيقة، فلا بد وأن تكون بالقدرة على انتزاع الخفايا من ذلك الباطن المجهول. ولأجل استخراج ذلك لا بد من تقديم ما يتناسب وذلك الباطن بدقة عالية، لأنه إذا لم يكن متناسبا لن يستطيع أن يتعرف الإنسان على حقيقة ذلك الباطن. وهذا الأمر بديهي جدا، فإننا في تعاملاتنا العادية في المؤسسات إذا أردنا أن نعرف هل الإنسان يتقن إدارة الملفات مثلا، فإننا سوف نقدم له اختبارات في هذا المجال بالخصوص، ولن يكون الاختبار منتجا إذا كان ما يقدم له من معرفة مستواه ودقته وقدرته بتقديم اختبارات تتعلق بمجال آخر مختلف. فكذلك الاختبار الإلهي، حيث أن الله تعالى يعلم ما في بواطن الإنسان من الملكات والصفات الأخلاقية ودوافعها، وهي لكي تخرج إلى الخارج وتظهر في السلوك الخارجي لا بد من تقديم ما يناسب الصفة الموجودة في باطن الإنسان. إن الذي نرغب أن نبينه هنا هو إن السمات التي قد تظهر من الإنسان في حياته المجتمعية في معاملاته وسلوكه وتصرفاته ليست بالضرورة أن تكون عاكسة عن حقيقة شخصيته وعن دوافع سلوكه وعن منطلقات سماته وصفاته كما تقدم، فإن قدرة الإنسان على أن يظهر من السمات الجميلة الجاذبة عالية جدا وتستطيع أن تذهل المقابل، ولكن عند أبسط المواقف الحياتية تظهر الحقيقة وتختفي السمات الجميلة لتحل محلها الصفات الحقيقية التي يتحلى بها ذلك الإنسان في الحقيقة والواقع. ولهذا إذا أردنا العمل على بناء شخصيات صالحة للمجتمع وصالحة في المجتمع أن نقوم ببناء الملكات الفاضلة في النفس، فإذا تحققت الملكات الفاضلة في الإنسان فإن السمات التي سوف تظهر على سلوك الإنسان ستكون حقيقية، ويمكن للإنسان المقابل التعامل مع هكذا شخصيات باطمئنان وراحة، حيث أن هذه الشخصيات سوف تظهر لنا السلوك الحسن في كل المجالات، والتي منها الأمانة والإخلاص والصدق والوفاء والحلم وكل ما تحتاجه المؤسسات في مكاتبها ومواطن عملها. فإنه بهذه الشخصيات التي تتمتع بالصفات الفاضلة تستطيع المؤسسات النجاح والرقي والتنمية والتطوير. إذن فإن من أهم المطالب التي يقدمها لنا مجتمع أصحاب السبت هو أن لا نعتمد على السمات الخارجية للإنسان في التعاملات الشخصية والعامة، فقد تكون غير مطابقة للحقيقة التي يحملها الفرد في نفسه وأعماق ذاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشيه.

0: محمد
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة

وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

لا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتل

يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أكثر

عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، وذكرنا كلام الأئمة في معنى لا تقف أو في معنى قفا يقفو، فمعناها التتبع، والمراد ليس للإنسان أن يتتبع شيئا ليس له به علم، سواء كان ذلك الشيء قولا أو فعلا، أو معناها القذف والشتم وما شابه ذلك، بحيث يقذف الإنسان أخاه الإنسان. وقد يكون القذف من لوازم التتبع، والمراد أن يبحث في خلق أخيه الإنسان، والمراد أن يجد عيبا يعيبه به ويقذفه به ويشتمه به والعياذ بالله. وقد ذكرنا كلام الخليل بن أحمد، وذكرنا أيضا كلاما من الجمهرة في هذا الشأن، ونذكر كلام صاحب الإبانة، فقد توسع في معنى هذه الكلمة وهي كلمة قفا. فقد جاء في الإبانة عن الإمام العوتبي معنى قفاه، أي أتبعه كلاما قبيحا، وهذا الكلام قريب من كلام صاحب الكشاف، والظاهر أن صاحب الإبانة متقدم على صاحب الكشاف، فقد ذكر قولا أن المراد أن يقول الإنسان بعد أن يمر عليه أخوه فيه كذا وفيه كذا. معنى قفاه أتبعه كلاما قبيحا، تقول: قفوت أثر فلان، أقفوه قفوا إذا تبعته. والقفوة مصدر من قولك: قفوت الرجل قفوا، وهو أن تتبع شيئا من بعده، وقفوت الرجل قذفته بالريبة. وفي الحديث: من قفى مؤمنا، أي قذفه بالريبة. قال الشاعر: وقام ابن مية يقفوهم كما تختل الفهدة الخاتلة. ومنه قافية الشعر، سميت قافية لأنها تقف البيت، وهي خلف البيت كله. قال الله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. قال مجاهد: لا ترمي ما ليس لك به علم. وقال ابن الحنفية: لا تشهد بالزور. وقال أبو عبيدة: مجازه لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. وقال النبي عليه السلام: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف أبانا. وفي نسخة: لا نقف أمنا ولا ننتفي آباءنا. وفي كتاب ابن الأنباري: لا نقذف آباءنا ولا نقف أمنا، فمعنى نقف نقذف. قال الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا. ويروى: لا يشعن التعافيا، أي التقاذف. وقفوته قلت من خلفه إنه فجر. وقال أبو عبيد: الأصل في القفو والتقافي البهتان، يرمي به الرجل صاحبه.

0: واحتج بقول حسان بن عطية: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. وقد ذكر هذا الأثر الخليل وجملة من الكلام الذي ذكره هنا ذكره الخليل بن أحمد. وقال القاسم بن محمد: لا حد إلا في القفو البين، أي إلا في القذف. فالقفو معناه القذف، والمراد بالحد ما ذكر في سورة النور. وقال الفراء: القفو مأخوذ من القيافة، وهو تتبع الأثر، يقال قد قاف القائف يقوف فهو قائف قيافة، تقدمت الفاء وأخرت الواو كما قالوا جذب وجبذ وصب وبص. وقال الكسائي: قرأ بعضهم ولا تقف بوزن تقل، وحجته قول الشاعر: فلو كنت في غمدان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود آلف، إذا لأتتني حيث كنت منيتي يحث بها فاد لإثري قائف. والقافة قوم يعرفون شبه الأبناء للآباء فيلحقونهم بهم، وبه يقول الشافعي ويحكم به. وهذه المسألة وهي مسألة القيافة والقافة مسألة مشهورة، وفيها قصة في السيرة تتعلق بزيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد. والقفية في غير هذا المعنى المتقدم الإكرام، وقد تقدم أن صاحب الجمهرة ألمح إلى أن هذه الكلمة من الأضداد. وقال الخليل: القفاوة من البر واللطف، تقول فلان قفي بفلان وهو يقفي ويقتفي به إذا أكرمه وألطفه جدا. قال الشاعر: وغيب عني إذ فقدت مكانه تلطف كف بره واقتفاؤها. وجملة من هذه الأشياء التي نذكرها في هذا الباب نقلناها عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ونقلناها كذلك من كتاب الجمهرة لابن دريد. ونقف أيضا على كلام صاحب الكشاف في هذه الكلمة، وهو من أئمة العربية الكبار، وله معجم أو كتاب في اللغة وهو الأساس، وهو كتاب مشهور، وأحسب أنه بناه غالبا على العين، والناس بعد صاحب العين عيال عليه، كما صرح بذلك ابن دريد في مقدمته على الجمهرة وفي مقدمته على الاشتقاق. جاء في الكشاف: ولا تقف، أي ولا تتبع أو ولا تتبع، وقرئ ولا تقف، والظاهر أنه يشير إلى القراءة التي نقلها صاحب الإبانة عن الكسائي، يقال قفى أثره وقافه ومنه القافة، يعني ولا تكن في اتباعك ما ليس أو ما لا علم لك به من قول أو فعل، كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو ضال. والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم وأن يعمل ما لا يعلم، ويدخل في النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. وعن ابن الحنفية شهادة الزور، وعن الحسن: لا تقف أخاك المسلم إذا مر بك فتقول هذا يفعل كذا ورأيته يفعل وسمعته ولم ترى ولم تسمع. وقيل: القفو شبيه بالعضيهة، ومنه الحديث: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج، وأنشد: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا. وهذا البيت أنشده صاحب الإبانة أي التقاذف، ففسر التقافي بالتقاذف، وذكر رواية بالتعافي بهن الحياء لا يشعن التعافيا. وقال الكميت: ولا أرمي البرية بغير ذنب، ولا أقف الحواصن إن قفينا. فهذا كلام حول هذه الكلمة، وهي كلمة قفا يقفو، أو ما جاء به النهي: ولا تقف ما ليس لك به علم. والمعاني متقاربة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جملة صدرت بإن، ومن المعلوم أن إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. وقبل أن نقف عند اسمها وخبرها، نذكر كلام صاحب مجاز القرآن في قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، فقد جاء عنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، مجازه: ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك، أو ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف آباءنا. وروي في الحديث: ولا نقتفي من أبينا، أو ولا ننتفي من أبينا. وقال النابغة الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا، يعني التقاذف. وهذا الأثر الذي ذكره وذكره من بعده أهل اللغة يتعلق بوفد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن قريش من كندة، فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف آباءنا. والمعنى: لا ننتسب إلى غير من تسبنا إليه. ولذلك قيل بأنه ليس لأحد انتسب إلى هذا الأمر بعد هذا الأثر أن يقال له بأنك من بني فلان، أو بأن قريشا من بني فلان، وما شابه ذلك من المعاني. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

0: الحكمة وفصل الخطاب.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمرو بن محمد الرواحي.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار الساعة 11، نبدأها بقراءة العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس، واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. يأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 على 2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، مؤكدة على رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين للخطر. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة تغليب صوت الحكمة وضبط النفس وتجنب ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن تضامنها مع المملكة وخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين بالمنامة. استعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة ومواضيع الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع إيران، وقال ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة الذي يفضي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام.
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية قرب المستشفى بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى القطاع بحرية. وأوضحت صوفيا مونسالفي سواريز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في القطاع المحاصر، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن أكثر من 1,400,000 شخص من سكان قطاع غزة يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. من جانبها حذرت الأمم المتحدة في بيان منفصل من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية في ظل عمليات القتل والاعتقالات والاحتجاز والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية، مشددة على أن حجم الدمار في غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية يتطلبان تحركا يتجاوز الإدانات الدبلوماسية. من ناحية أخرى أعلنت إسرائيل إيقاف عمليات القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، مشيرة إلى بقاء فريق عمل من 7 دبلوماسيين بريطانيين سيكون نطاق نشاطهم محدودا للغاية. من جانبها تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم خدمات حيوية في القدس، وقالت إن مبنى القنصلية العامة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة سيظل مفتوحا وسيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس. وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت في سبتمبر المنصرم بإغلاق القنصلية ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن قوة مؤلفة من دبابتين وجرافات وآليات عسكرية توغلت على طريق الصمدانية الشرقية باتجاه محيط تل كروم في ريف قل قنيطرة، فيما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من 6 سيارات في قرية عين زيوان وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. وأفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء محافظة درعا، فيما استهدفت بعدة قذائف مدفعية مناطق مفتوحة في ريف القنيطرة الجنوبي. إلى أوكرانيا، حيث قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق في منطقة شيرنهيف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كراماتوسك شرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف، واستهدفت طائرات مسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونيتسك. في الأثناء، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد بلاده للعمل من أجل تسوية تفاوضية للحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة الإسراع في التوجه للمسار التفاوضي والابتعاد عما وصفه بالمسارات العقيمة. وحذر روبيو من خطورة الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوها إلى احتمالية لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد. قتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. وقالت السلطات إن العملية الأمنية تمت في أكثر من موقع بمنطقة شمال وزيرستان الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي،
وتم خلالها تدمير عدد من المخابئ ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية. وإيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قدمنا لكم أخبار الساعة 11 من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه تحيات الزملاء، نفذ النشرة على الهواء الزميل مبارك بن محمد المياحي، حررها رياض الغساني، قرأها هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 262 والآية 263 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. في الآية الأولى يذكر الله سبحانه وتعالى أولا جزاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مع اجتناب المن والأذى، وجزاؤهم أن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية تأتي

يضاعف لهم حسناتهم، كمثل الذي يبذر حبة ثم ينتج عن ذلك أن تلك الحبة تنبت 7 سنابل، وفي كل سنبلة من هذه السنابل 100 حبة، فيتضاعف العائد إلى 700 ضعف. ولكن هذا ليس هو لكل منفق، فجاءت هذه الآية التالية لتبين نوع المنفقين الذين يضاعف الله تبارك وتعالى لهم الأجر حتى ينالوا الذي ينالونه من الثواب العظيم. هؤلاء هم الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هم هؤلاء الذين يستحقون هذا الأجر. أما من كانت نفقته مشوبة بالمن ومشوبة بالأذى فهو ليس من ذلك في شيء، لا ينال هذه المثوبة. ذلك لأن الإنفاق إنما أراده الله تبارك وتعالى لحكم جمة، فمن حكم الإنفاق أنه يجبر نفوس الذين حرموا من الثراء في هذه الحياة الدنيا عندما يرون أن الأغنياء الذين بسط الله تعالى لهم من فضله وآتاهم من رزقه ينفقون عليهم. ومن المعلوم أن الانكسار لا يجبر، انكسار الحرمان لا يجبر بالإنفاق الذي يشوبه المن والأذى، فإن الإنفاق المشوب بالمن والأذى يضاعف من هذا الانكسار. ثم من ناحية أخرى جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الإنفاق ما ذكرناه من قبل من علاج النفس البشرية من شهوة المال وآثارها فيها، فإن هذه الشهوة عندما تتحكم فيها تعود داء أضالا يستعصي علاج، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى العلاج في هذا الإنفاق سواء ما كان منه منظما أو ما كان غير منظم. وعندما يكون الإنفاق مشوبا بالمن وبالأذى لا ريب أن العلاج لا يكون ضعيفا فحسب، لا يكون ضعيف الأثر فحسب، بل يكون معلوم الجدوى نهائيا، فلا يكون لهذا العلاج أي جدوى في هذه النفس، لأن النفس تشعر مع المن والأذى بالاستعلاء على الذين أنفق عليهم، وكأنما هذا فضل يبسطه الإنسان من عند نفسه إلى أولئك الذين يعطيهم إياه. ومن ناحية أخرى جعل الله سبحانه في هذا الإنفاق ترابطاً بين هذه النفوس، فهو يستل السخائم والأحقاد من الفقراء والمساكين فلا يشعرون بالحرمان، مع رعاية الأغنياء لجانبهم وإيثارهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضل. وهذا ما لا يكون أبداً مع المن والأذى، بل تتضاعف الفجوة مع المن والأذى بين الطبقة المتيسرة التي تنفق والطبقة المؤسرة التي ينفق عليها، فالحكمة تفوت مع هذا كله. على أن المنفق عليه قبل كل شيء أن يشعر أنه يقوم بواجب فرضه الله عليه، وأن المال الذي بيده إنما هو مال الله، فليس له فيه حق الأثرة والاستبداد، فلا يجوز له مع هذا أن يصاحب إنفاقه من، لأن هذا الذي صدر
ليس

0: هو منه، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدفعه إلى الغير ليس هو من قبل نفسه، وإنما هو من قبل الله. ولئن كان هو من قبل الله فالفضل لله سبحانه، الفضل لله على هذا الذي يسر له هذا المال أولا، ثم من عليه بالتوفيق لإنفاقه في سبيل الخير، ثم الفضل منه سبحانه وتعالى على ذلك الذي أنفق عليه بحيث يسر له رزقا هنيئا من قبل هذا المنفق. فالمنفق لا ينفق مال نفسه، وإنما ينفق مال الله، وينفق فرضا فرضه الله تبارك وتعالى عليه. فليس له أن يستعلي، وليس له أن يمن على أنه إن أنفق مع حسن نية وسلامة طوية وخلوص من المن والأذى لا يكون هذا الإنفاق أمرا مخسورا، بل هو رابح في هذا الإنفاق، لأنه يعود عليه بالعوائد الكثيرة، بالعوائد الجمة، فالأجر يضاعفه الله تبارك وتعالى له، فلا يخسر هذا الإنفاق. فمن كل وجه من هذه الوجوه ليس لهذا الذي أنفق أن يستشعر المن منه على الذي أنفق عليه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي لا يمنون بما أنفقوه على ذلك المسكين الذي أنفقوا عليه، ولا يتبعون هذا الإنفاق أيضا شيئا من الأذى. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم لا يتبعون، العطف جاء بثم ولم يقل ولا يتبعون، وإنما قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما المراد بثم هنا؟ وكيف لم يكن العطف بالواو التي هي لمطلق الجمع، وإنما جيء بثم التي تقتضي المهلة والترتيب؟ ذكر الزمخشري أن العطف بثم هنا إنما هو لأجل بيان منزلة خلوص النفقة من المن والأذى. العطف بثم لبيان عظم شأن هذا الخلوص، لأن ثم كما ذكرنا أكثر من مرة، كما تأتي للمهلة الزمنية تأتي للمهلة الرتبية، فكأنما العاطف بها عندما يذكر المعطوف عليه وينتقل بعده إلى المعطوف يقطع مسافة من الزمن لأجل ما بينهما من التباعد في الرتبة. وهذا ما تدل عليه الشواهد الكثيرة من القرآن الكريم ومن كلام العرب، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة. ومعنى كلام الزمخشري أن الخلوص، خلوص النفقة من المن والأذى أعظم شأناً وأرفع قدراً من النفقة نفسها. وذكر الزمخشري أن مثل هذا مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فإن الاستقامة على الإيمان أمر له شأن عظيم. فلو كان الإنسان يقول مرة ربي الله ثم بعد ذلك لا يلتزم مقتضى مقالته هذه لما كان لمقالته هذا الشأن، ولكن الاستقامة بموجب تلك المقالة له شأن عظيم. ولذلك كان العطف بثم في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقد تعقب هذا الذي قاله الزمخشري أبو حيان بالإنكار، وذكر أن الزمخشري لا سلف له في ذلك، وحمل أبو حيان هذا على أن من عادة الناس الذين يتظاهرون بالإخلاص في نفقاتهم أنهم لا يكون منهم المن والأذى فور الإنفاق، وإنما يقع ذلك منهم بعد حين، فلذلك كان الأطف بثم التي تقتضي المهلة والترتيب. وما أنكره على الزمخشري لا ينكر، فإن شواهد ذلك كثيرة كما ذكرنا أكثر من مرة في القرآن نفسه وفي كلام العرب. فمن شواهد ذلك في القرآن قول الله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب، مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقا على هذه التوصية التي صدرت لهذه الأمة. وكذلك قول الله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فكونه من الذين آمنوا هو سابق على الصفات المذكورة من قبل. ومثل ذلك أيضا قول الله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإن هذا القول للملائكة، هذا الأمر من الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم، سابق على ذلك بدليل ما في سورة الحجر، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكذلك ما في سورة الصاد، وهو قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذان الملائكة بهذا الأمر كان سابقا على الخلق والتصوير، وإنما جاء بثم هنا لأجل بيان ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التفاوت في المقدار هذا. وقد ذكر صاحب الانتصاف في تعقبه على كلام الكشاف، ذكر وجها آخر مع إقراره لما ذهب إليه الزمخشري، على أن الذي ذهب إليه الزمخشري أقره جماعة من المفسرين ومن متأخريهم الإمام ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. ذكر صاحب الانتصاف وجها آخر تراءى له ومال إليه، وهو أن ثم لم تخرج هنا عن مدلولها من التراخي، ولكن هذا التراخي ليس هو تراخي انقطاع، وإنما هو تراخي استمرار، أي يستمرون هؤلاء مع كونهم عند العطاء لا يمنون ولا يؤذون، يستمرون على هذه الصفة، ليستمرون على عدم الإيذاء وعلى عدم المن. وذكر أن هذا أيضا هو مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة المطلوبة هناك هي استقامة مستمرة دائبة، وليست استقامة منقطعة بحيث يستقيم من قال ربي الله بموجب ما تقتضيه كلمته التي قالها ثم ينحرف عن ذلك فينغمس في شهواته، لا، وإنما يستمر على استقامته هذه. وبسبب كونه يستمر على الاستقامة ولا ينقطع عن هذه الاستقامة، جاء العطف بثم التي تفيد التراخية من حيث الأصل، ولكن استعيرت هنا لتراخ مع عدم الانقطاع، أي لتراخ مع الدوام والاستمرار. وذكر أن مثل ذلك أيضا، مثل ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو قوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالسين من حيث دلالتها هي تدل على التنفيس، ولكن هذه الهداية ليست هداية متأخرة، وإنما هي هداية واقعة فور ذهابه إلى ربه سبحانه، فور هجرته إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بسبب أن هذه الهداية مستمرة جيء بهذه السين التي تدل على التنفيس، وجنح إلى هذا الذي ذهب إليه صاحب الانتصاف كل من الألوسي وجمال الدين القاسمي في تفسيريهما. وللإمام محمد عبده رأي آخر في ثم هذه، وخلاصة رأيه أن الإنسان المنفق في سبيل الله لا يمكن في حال إنفاقه في سبيل الله، إن كان أنفق حقاً في سبيل الله، أن يجامع إنفاقه شيء من المن والأذى، بل ذلك يصرف النفقة من أول الأمر أن تكون في سبيل الله. فإنه عندما يصحب إنفاقه شيء من المن والأذى يخرج هذا الإنفاق عن كونه في سبيل الله. ولكن مع هذا ربما وقع له من قبل المنفق عليه ما لا يرضيه، بحيث لا يحترمه أو لا يقوم بالواجب الذي يفرضه المعروف تجاهه، وقد يتنكر المنفق عليه لجميله ويقع منه ما لم يكن في حسبانه. ففي هذه الحالة قد تثور ثائرة النفس، وتميل هذه النفس إلى المن، وتميل إلى الأذى لهذا الذي أنفق عليه بسبب تذكره للجميل. فأمر الإنسان في هذه الحالة أن يكابر هذه النفس، بحيث يتبين أن ثوابه على هذه النفقة لا يكون مع إعطاء نفسه هواها، بل مع ضبط نفسه واستمراره على الإخلاص لربه سبحانه وتعالى. ولئن كان ما يعتري الإنسان من النوازع النفسية فيقوده إلى المن والاستعلاء ينافي الإخلاص في الإنفاق لوجه الله تبارك وتعالى ويحبط ذلك ثواب عمله، فأحرى أن يكون ما يصحب الإنفاق من أول الأمر من المن والأذى محبطاً لهذا الثواب ومسقطاً لهذا الإنفاق عن كونه في سبيل الله، وهو وجه وجيه. ولكن مع هذا كله لا يمكن أن ننكر كما قلنا أن تكون ثم تأتي للمهلة الرتبية كما تأتي للمهلة الزمنية. والمن يأتي بمعنى الإنعام للشيء، من عليه بهذا الشيء بمعنى أنعم عليه، من الله علي بالإسلام، قل الله يمن عليكم إذ هداكم للإسلام. فالمن يأتي بمعنى الإنعام نفسه، وأصله من حيث دلالته بمعنى القطع، وذلك لأن المحسن عندما يدفع شيئاً إلى المحسن إليه، عندما يبسط له شيئاً من الفضل، فكأنما يقتطئ هذا الفضل من عنده. فكلمة من أصلها كما قلنا بمعنى القطع، ولذلك استعملت في هذا. منه قول الله تبارك وتعالى: لهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر غير مقطوع. واستعمل المن في تسميع المعطى بما أعطي، أو في تسميع المتفضل عليه بالفضل، بحيث يكون هذا الذي أنفق شيئا من مالي أو قام بشيء من الواجب يحاول أن يعدد يده التي بسطها لهذا المنفق عليه أو هذا المساعد، فيذكر له: أنا فعلت معك كذا وكذا وكذا، أنا آتيتك كذا، أو أنا أعنتك على كذا، أو أنا يسرت لك كذا. هذا هو المن، وهو محرم. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأجر محصورا في الإنفاق الذي لا يصحبه المن، بل هو من كبائر الإثم، لأن ما ترتب عليه وعيد فهو من الكبائر. ترتب كثير من الوعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المن، بل تضافرت الروايات أن المان أو المنان لا يرزق دخول الجنة يوم القيامة، وأنه من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك جاء في حديث أبي الدرداء عند ابن مردويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وقد أخرج نحوه من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، كما أخرج أيضا النسائي والحاكم وابن حبان وابن مردويه من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاق والمنان ومدمن الخمر. وجاء أيضا نحو ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي. فهذه الروايات يشد بعضها بعضا، تدل على الوعيد الشديد على المن. فالمن إذن من الأمور التي تحبط الأعمال الفاضلة، الأعمال الصالحة، وتفقد صاحبها أجورها. فلذلك شدد الله تبارك وتعالى فيه، واشترط في النفقة التي يكون فيها الأجر العظيم أن تكون خالصة من المن والأذى. والأذى هو أعم من المن، فإن المن بطبيعة الحال يؤذي من يوجه إليه، ولكن الأذى قد يكون بأساليب متعددة، فقد يكون مع عدم ذكر شيء من الإنفاق والإعطاء، قد يكون بنحو قول الإنسان الذي جاءه: خلصني الله منك، أو بعد الله بيني وبينك، أو آذيتني بسؤالك، أو نحو هذه الكلمات، فكل من ذلك أذى. وقد جاء في الآية الكريمة ما يدل على أن كل واحد منهما مستقل بإحباط الثواب، فلذلك كان العطف بلا، إذ لم يقل الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، وإنما قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قرن العطف بلا، فيجب أن تكون النفقة خالصة من كل واحد منهما، فلو كان أي واحد منهما مع هذه النفقة بحيث تشاب به لكان ذلك محبطا لثوابها. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم هو خبر الاسم الموصول.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، الآية 262 والآية 263 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دعا عباده ليكونوا للخير مسارعين حتى يجزل لهم الأجر العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان مشمِّرًا عن ساعده للعمل بوصايا رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه العاملين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، والزموا نهجه الأوفى، واستعينوا به في أموركم يسدد سعيكم ويجزل ثوابه عليكم. واعلموا رحمكم الله أن الله فطر الناس على حب الخير وبذل المعروف والإحسان والمشاركة في البناء وتقديم الأنفع للناس والأصلح لحالهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومع قيم الخير التي تنبع بغزارة من دواخل الإنسان، يأتي الدين ليؤكد تلك المبادئ والمثل. فلقد بين صفات المتقين المستحقين للمغفرة والجنات والأجور، وأول صفة ذكرها هي النفقة في سبيل الله، الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والنفقة يا عباد الله اسم جامع لكل إحسان للغير، مهما كان هذا الإحسان صغيرا أو كبيرا. وإن من أفضل النفقة والصدقات ما استمر أجره في حياة صاحبه وبعد الممات، وهو الصدقة الجارية أو الوقف. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره، أو ولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. فالوقف يعد نظامًا راقيًا للصدقات، وموردًا عظيمًا للإنفاق، ورمزًا للسماحة والعطاء، وعصبًا للاقتصاد في المجتمع المسلم. أيها المؤمنون، الوقف في الإسلام هو حبس الأصل وجعل المنفعة الحاصلة منه في وجه من وجوه الخير. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات والمحلات والمزارع ونحوها. والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالأجرة والثمرة وسكن الدار وغيرها. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه. هذا، وإذا أراد الواقف أن يقف شيئًا من أمواله
فينبغي له أن يراعي الأصلح والأهم في الجهة التي تصرف إليها أموال الوقف، فلا يقف شيئًا في جهة قد اكتفت بوقوفاتها، وغيرها من جهات البر معطلة عن أموال الوقف، ولا سيما عند حاجة الناس إليها. فلينظر الواقف ما يكون في مجتمعه وما هو بحاجة إليه، وليوجه وقفه إلى ما هو أنفع للناس وأصلح لحالهم. فاتقوا الله عباد الله، وقفوا من أموالكم لترتقوا بمجتمعكم، ولتكن النفوس سخية والأيدي بالخير ندية، فخير الناس أنفعهم للناس. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي حث على رعاية مصالح العباد، ورغب في عمارة البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمر بشكر المحسنين، والتعاون على ما فيه خير الناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن ديننا الحنيف يحرص على إقامة مجتمع فاعل يكون له من المقومات الإنتاجية والقوة الاقتصادية والمكانة الخلقية والاجتماعية ما يؤهله لتحقيق التقدم والرخاء. ولذا عني الدين عناية فائقة بالتنمية، فبين الأسس التي يقوم عليها، وحذر من المعوقات التي تعترضها، كل ذلك من أجل تحقيق النفع العام، وصولاً إلى تنمية مجالات التكافل الاجتماعي، وتسهيل سبل العمل الإنساني. هذا، وإن ميدان الوقف ليس ميداناً ضيقاً، بل هو ميدان فسيح يشمل كل أنواع البر في القطاعات الدينية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. فحري بنا أن نحيي سنة الوقف، ونستعيد دوره في الإعمار والإنجاز وتحقيق المصالح وترسيخ جوانب البر. فالوقف كان ولا يزال يقوم بوظيفة حضارية ليستمر العطاء ويدوم الخير والنفع. فحي الله تلك النفوس السخية على ما بذلت وتبذل في خدمة مجتمعاتنا ورفعة أوطاننا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولا ننسى أن التثمير في الإسلام ضرورة للتنمية البشرية، وأساس من الأسس الحضارية. لذا فإننا نهيب بالتجار وأصحاب الأموال إلى أن يسهموا في مؤسسات وقفية ترعى الضعفاء والمحتاجين والعجزة وغيرهم. فيا من تبحثون عن أفضل وسيلة لتثمير الأموال، هذا خير سبلها، سكينة في النفس وطمأنينة في القلب، وبركة في العمر والرزق والبدن والزوجة والولد، ليبقى لكل منا ما ترك من خير وما خلف من أثر طيب، يبقى ذلك من بعده بين الناس منفعة وذكرى، ويبقى عند الله له زادا وذخرا. فيا عباد الله، أين أثرك الطيب في من حولك؟ وأين بصمتك المتميزة في مجتمعك؟ فاتقوا الله عباد الله، وتواصوا بالخير، وتعاونوا على البر، وليكن لكم في كل خير سهم، وفي كل بر نصيب. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،

واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. اللهم ثبِّتهم، واربِط على قلوبهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم يا رب العالمين. اللهم ربَّنا احفَظ أوطاننا وأعِزَّ سلطاننا، وأيِّده بالحق، وأيِّد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبِغ عليه نعمتك، وأيِّده بنور حكمتك، وسدِّده بتوفيقك، واحفَظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا، وهب لنا من لدُنك رحمةً، إنك أنت الوهَّاب. اللهم إنا نستغفِرُك استغفارًا، فأرسِل السماء علينا مِدرارًا. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذاب النار. اللهم اغفِر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتم الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.

0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: كان الحديث في دروس الماضية حول الباب 16 من أبواب كتاب الصلاة من جوهر النظام، وعرفتم أن هذا الباب فيه 4 فصول، أكملنا الفصول 4، ما كذلك؟ كيف الفصل الأول كان؟ أي موضوع؟ أحمد؟
2: في الجمع
0: والإفراد. في الجمع والإفراد، إيش أوله؟ ما يعرفه. أجل هناك أكملناه، فضل جابر. هي أولى فصل أول.
3: الأول الجمع والإفراد.
0: طيب هي أولى أبيات.
3: الأبيات نعم.
0: فضل ذكر الله ينودون. فضل رحبي.
4: الله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواء في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان.
0: والفجر ولا الفجر؟
4: والفجر
0: نعم.
4: والفجر والمغرب يبقيان كما هما فليس يقصران.
0: وليس زين تم شكرا. ايش الفصل الثاني؟
5: نعم
0: فور الحواري
5: في حد السفر.
0: في ايش اوله؟
5: وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في احد النوعين، في طاعة او في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشز. فالقصر فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر. والأولون قصروا التضييق، والآخرون نظروا التحقيق.
0: أحسن شكرا شكرا أحسن. الفصل الثالث.
3: نعم شعب شيخ.
0: من أنت؟
3: نعم
0: هذا.
6: نعم
0: فضل
6: في الأوطان.
0: في الأوطان إيش قال؟ إيش جوله؟
6: وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير منزل لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صودته وضرر يلحق في عيشته.
0: أحسن شكرا. إيش آخر بيت في هذا الفصل؟
3: نعم شيخ
0: فضل.
3: لو بلغت لأنها لم تستقل.
0: آخر مسألة.
3: وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد.
0: نعم واصل.
3: لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: نعم. وكان الحديث في الدرس الأخير في الفصل الأخير الفصل الرابع ما كذلك؟
5: نعم.
0: اللي هو
5: في حكم القصر.
0: في حكم القصر. في حكم القصر. نعم. من منكم يأتي بالأبيات؟
3: نعم نعم
0: تفضل.
7: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفري كيف لنا نقول بالتخير، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر، وبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازم وزاد بعده فكان سالما، وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام، وذاك إن لم يدرك الإعادة فإن أعادها فلا زيادة، وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي الإتمام يصلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرى، وإن يكن قد فسدت فأدي لا كمثل ما قد وإن تكن قد فسدت فأبدي لا كمثل ما قد لزمتك أولا، وذاك أن الناس تلزمنه في حال ما أدرك فيه ذهنه، ولا كذاك من عليه فسدت فإنها تلزمه كما أتت، وبتمام هذه الأحكام يتم باب القصر والتمام.
0: التمام أحسنت أحسنت شكرا شكرا. هناك بيت في باب الجمع والإفراد. هناك بيت في وليس للصلاة بالتكبير، وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعصر. صار زلت الرسالة في بعض عندما نقرأ هذا البيت إيش قلنا؟

0: ذكرت قلنا ايش؟
1: جمع
0: لا وما جمع جمع ما كذاك شيء، وليس في الصلاة وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، جمع فهو مرفوع.
2: نعم شيخ،
0: فهو
2: اسم ليس،
0: اسم ليس مؤخر، وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، ليس بالعسير كذاك شيء. ذلك شيء زلت لسان في بعض الأبيات عند بيت ذلك عند وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصر فيه إلى أن ترحل منه وتعلو حده الممثلة. شيء في بعض مرات قرين الممثلة سمعتمه؟ طيب هذا الحال الباب انتهى. نذكر بعض المناقشة، وعدناك أيضا نذكر الكفارة، كفارة الصلاة ما فيك؟ عندما مرنا يكفرن بالإرغام وإن يصلي موضع التمام قصر يكفرن بالإرغام في البيت الأول، وبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قال أمره. كفارة الصلاة ما هي كفارة الصلاة؟ سيأتي كلام عليها. هيش هو السفر ذكري؟
2: نعم.
0: ما هو السفر؟
2: السفر هو قطع المسافة.
0: قطع المسافة شرعاً؟
2: شرعاً هو الخروج من محل الإقامة بنية الضرب في الأرض.
0: نعم،
2: هو الخروج من محل الإقامة بنية الضرب في الأرض، وعرفه بعضهم
0: نعم
2: بقوله هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصداً مكاناً يتعدى فيه مسافة يصح فيها قصر الصلاة.
0: قصر الصلاة، أحسنت. شكراً أحسنت. طيب السؤال، لماذا سمي السفر سفراً؟
2: نعم
0: نعم،
2: سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال.
0: عن أخلاق الرجال، وقيل في الأسفار يكسفن عن خلق الفتى فيعرفن، وطبهرا جواهر الرجال وودها وكرم الفعال. وكرم الفعال، هذا السفر من الشرع الذي تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الجمع بين الصلاتين، وماذا؟ ويباح فيه الإفطار للصائم، ما في ذلك؟ نعم. زين طيب، وما هو الكلام على تحليله؟ فين ما هو الكلام على عند قول الناظم وحد ذاك
2: قدر
0: فرسخين ما كذاك؟ طيناك بيت عن ابي ناصر فطر بن نوح يبين حد السفر ويبين دليل على ذلك، من منكم يذكره؟
2: نعم شيخ
0: تفضل. غيرك
3: نعم
0: تفضل.
3: وقصر اذا جاوزت ستة اميول مسافة
0: قياسا،
3: وقصر إذا جاوزت ستة أميول قياس الأولى من ذي الحليفة
0: في السير. قمر بيت مالك ركز.
3: وقصر إذا جاوزت ستة أميول قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
0: أحسن شكرا. طيب زين، هنا مرت معكم مسائل تختص بالمرأة، ذكرنا معكم 9 مسائل لكن متفرقة، يعني ما مجمع في فصل واحد، يفصل 9 مسائل، أليس كذلك؟ من منكم يأتي بها شيئا فشيئا حتى تكون موضوع في مقام واحد؟
4: نعم
0: شيخ. 9 مسائل للنساء، تفضل.
4: المسألة الأولى،
0: تفضل.
4: وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن، وإن يكن زوجا لها تسافر مع هو ذاك في الجواز ظاهر، وتوصي بالحج إذا لم تجد لمحرم أو زوجها المؤيد، وذاك مهما وجدت لمال والعجز
0: للمال
4: والعجز عذر واضح بحال.
0: أحسن شيء. الثانية.
2: نعم شيء.
0: نعم.
2: وقيل ما شاء من الأوطان وهو خلاف الحكم للنسوان.
0: نعم.
2: فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد.
0: نعم.
2: إلا التي قد شرطت لها سكن.
0: نعم.
2: واتخذت بلاد زوجها وطن.
0: نعم.
2: فإنها في الموضعين واطنة.
0: نعم.
2: فهي تتم حيث كانت ساكنة.
0: نعم أحسنت. حيث كانت ساكنة. نعم. إذ لم يكن واصل.
2: إذ لم يكن لزوجها المشترط.
0: نعم.
2: يمنعها من سكنها المشترط.
0: مشترط زين طيب أحسنت شكرا. الثالثة.
3: نعم.
0: الثالثة.
3: نعم شيخ.
0: تفضل.
3: وامرأة تتبع حكم بعلها.
0: لا شيء قبل تلي هذه المسألة.
5: نعم شيء.
0: نعم.
5: وهل لها تتم إن لم تشترط؟
0: وهل لها
5: تتم وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه؟ فيه الخلاف قد ضبط.
0: نعم.
5: فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلينا وطنا.
0: صلينا وطنا، أحسنت. والرابعة؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل.
1: نعم معاذ.
3: وامرأة تتبع حكم بعدها في داره توطن دون أهلها.
0: أحسنت، شكرا. الخامسة؟
3: نعم.
0: نجيب الخامسة. نعم.
3: نعم.
0: نعم.
6: نعم. وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد، أو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: أحسنت. سلسة؟ سلسة كيف؟ ورجل مسافر تزوج، هات.
1: ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرج، تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصرا.
0: أحسنت. سبعة.
3: نعم.
0: تفضل.
3: وإن يكن تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يحوز ظهرها.
0: نعم. الثامنة؟ ما تعرفها الثامنة؟ الثامنة اسم الجوهر. والثامنة؟ وذات زوج طلقت رجعية صلاتها، صلاته قطعية، إذا تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي. قلبتين. وذات زوج طلقت رجعية صلاتها صلاته قطعية، ما لم تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي. أي الثامنة. ثامثي تاسع. في التاسع.
1: نعم.
0: تفضل.
1: وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبت.
0: نعم.
1: أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط.
0: تتبعها هنا. تتبعه هنا
1: فقط.
0: فقط تتبعه هنا فقط. لا ما. طيب زين، نسألكم عن الفوائد التي ختم بها فصل الأوطان. ما شاء الله.
1: نعم
0: شيخ.
1: نعم
0: شيخ.
3: ووطن لأمه كأمه، أو يستقل وحده بحكمه.
0: أحسنت. شمعنا البيتان وطن ابن أمه كأمه أو يستقل وحده،
3: أي أن الصبي الذي لم يبلغ وطنه وطن أمه إذا لم يكن له والد.
0: كيف؟ زنيمة؟
3: نعم.
0: مقلبيت هو؟
3: ووطن ابن أمه
0: كأمه. زنيمة يعني ما معاد كيفي؟
3: نعم.
0: مت ودخل مسميوه؟ نعم.
4: غبن.
0: غبن. زنيم. ما عندي أب. يتبع أمه في السلام وكذا. عرفتم سابقا أن الولد يتبع من؟ يتبع أباه وكذا. هذا ما عنده أب. قال ويتبع ابن أمه. ها؟
1: ووطن ابن أمه
0: كأمه. نعم. أو يستقل، أي إلى أن يستقل. إلى متى؟ متى يستقل؟
3: حين يبلغ.
0: بالبلوغ. أو يستقل حين، أو بمعنى إيش؟ إلى أن. إلى أن وطن ابن أمه كأمه، أو يستقل، أي لا يستقل، يستقل بالبلوغ. ما كذاك؟ طيب زين. هو المسألة الثانية.
6: نعم. وامة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبت، أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط.
0: نعم. هم أنا بمسألة الأمة.
6: نعم.
0: إذا زوجها سيدها زين، وبعد ماذا؟ ومتى تتبع للزوج متى سلم. إذا سلمها السيد للزوج صار مع الزوج، هي الأصل تتبع سيدها ما كذا شيء.
6: نعم.
0: والعبد مع سيده إذا رحل زين، وإن أقام مثله يصلي. لكن هذا السيد زوجها شخص آخر، هذه الأمة زين، وسلمها له. سلمها لمن؟ للزوج. تتبع من؟
6: زوجها.
0: تتبع الزوج. طيب زوجها لكن لم يسلمها للزوج، أو اشترط عدم تسليمها للزوج، تتبع من؟
6: تبع السيد.
0: سيد تتبعه هنا. وأمة وأمة
6: وأمة تتبع للزوج متى
0: تتبع للزوج متى سلمها السيد
6: قولا ثبت.
0: قولا ثبت.
6: أما
0: إذا أمسكها أمسك من
6: أمسكها السيد
0: من الذي أمسكها من الذي أمسكها
6: السيد
0: سيد أو يشترط إمساكها زين تتبعه تتبع من
6: السيد
0: سيد تتبعه هنا فخر زين زين شكرا. الثالثة
1: نعم
3: وإن يكن لنفسه ما وطن صلى جميع تابعيه وطنا ثم يصلي القصر بعد ذاك لكل فرض يفعل كذاك يكون الابتداء بالتمام لأنه أصل ولو إعظام وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا.
0: هو بعضها ببعضها
1: نعم وتارة قد يتصور الوطن بدون قصر قال من قد فطن
7: كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصدي
0: فطن ولا فطن
1: فطن
7: فطن
0: يستوي هذا يستوي هذا فطن وفطن راجعوا معكم زين
7: إن شاء الله
0: زين مر البيت مر المسألة
7: وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصدي وقيل لا يكون ذاك وطنا إذا إلا إذا نوى به يوطنا
0: من بعض أهل العلم قال من ملك دارا من ملك دارا من بلد صار ذاك البلد وطنا بسبب ايش؟ بسبب ملكه للدار ملكه دار اشترى بيته وبنى بيت زين ولو لم ينويها وطنا وكذلك اذا تزوج من قريه صارت تلك القريه وطنا له ولو يمن يفطن هذا بعض قول لأهل العلم لبعض أهل العلم قول لبعض أهل العلم لكن لعل الأكثر غير هذا إيش قال وقيل
7: لا يكون ذاك وطنا
0: زين إلا إذا نوى به وطنا زين جيبوا حق القول هذا راجعوا يروى عن عثمان بن عفان أنه تزوج من منى راجعوا المسألة هذه راجعوا زين إيش دليل القائل بهذا القول مع أنك عرفتم سابقا أن القلب أن الوطن هو أن ما أنت إليه النفس وسكن إليه القلب وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن كمالك أو ناكح من بلدي دارا كناكح أو مالك من بلدي دارا
7: فذاك وطن
0: لم يقصد ايش بتعربوا دارا؟
1: نعم شيخ
0: طبعا
1: مفعول به الاسم الفاعل
0: هي اسم الفاعل
1: مالك
0: نعم
1: مالك
0: كناكح او مالك من بلدي اها
1: دارا
0: دارا فذاك وطن
1: لم يقصد
0: ما قصد انه وطن لكن بسبب ان تزوج منه امراه او ملك من دار صار وطنا له قول هذا عرفوا ما هو دليله زين مع أن تستقر معكم عن الوطن ومطمئنة إليه النفس وشكل إليه القلب زين راجعوا دليل هذا القول ومن الذي قال به زين سمعتم
1: سمعت.
0: طيب بارك الله فيك الآن عندنا ننتقل إلى وعدناك بنذكر الكفارة كفارة الصلاة لكن الوقت أظن الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت إن شاء الله كفارة الصلاة نذكرها في الحلقة الآتية إن شاء الله زين
1: إن شاء الله
0: بارك الله فيكم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا وآثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو الآية. فهذه الحياة لم يخلقها الله عز وجل لأجل الديمومة ولأجل البقاء فيها، وإنما خلقها سبحانه وتعالى للعمل، لكي نعمل فيها. ولكنه سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، لهو عن طاعة الله ولعب، وكذلك تفاخر بين الناس بشيئين، بالتكاثر في الأموال والأولاد. وهذه الدنيا مثلها مثل الشجرة، أول ما يأتيها الماء تكون خضراء جميلة، فإذا جاءها ضوء الشمس انقلبت إلى صفراء ثم تكون حطام تتكسر. إذن أنت في هذه الدنيا شباب ثم شيخا كبيرا ثم تخرج من هذه الحياة وتعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع، والمتاع يدل على القلة وغرور تغرك وتشغلك عن ما خلقت له من طاعة الله عز وجل وما أنت ذاهب إليه إلى دار الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. يا أخي اغتنم شبابك، فأنت لازلت شباب قوي، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، تستطيع أن تقرأ القرآن في اليوم خمسة أجزاء، تستطيع أنك تعمل وتتصدق وتزور وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤلف وتكتب وتقرأ، تستطيع. لكن إذا صرت شيخا كبيرا هذه الأشياء كلها تروح منك، ما تستطيع. إذن اغتنم هذه مرحلة الشباب، وصحتك قبل سقمك، أنت ما تدري هذه الصحة إلى متى تكون موجودة، ممكن تفقدها في أي لحظة. كم نسمع من حوادث، نسأل الله السلامة والعافية، كم نسمع من أشخاص سووا فحص كامل وأموره كلها طيبة ثم سبحان الله فجأة جاءه شلل، جاءته جلطة، سكتة، جاءته أمراض، يعني فجأة هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا تؤجل، لا تؤخر، ما تقول أنا بكرة بعد بكرة، التسويف هذا قاتل، لا التسويف هذا قاتل. اغتنم صحتك قبل أن تمرض، لأنك إذا مرضت ما تستطيع أن تعمل. وغناك قبل فقرك، المال ميال، اليوم عندك وبكرة عند غيرك، هذا المال ما يثبت عندك، إما أن ترحل أنت وتتركه بالموت، وإما أن يرحل هو المال ويتركك بالفقر. إذن ما دام أنه وصل عندك هذا المال، إذن استغل، إن كان فيه حق لله كالزكاة إذن زكي، وكذلك عليك بالصدقة، فالصدقة يعطي الله عز وجل عليها من الفضل ما لا يعلمه إلا هو. كم من خير في الدنيا والآخرة سببه صدقة، تصدق يا أخي، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تدفع عنك ميتة السوء، الصدقة تبعد عنك الفقر، تكفر عنك السيئات، تزيد لك من الحسنات، توجب لك محبة الله ثم محبة الناس، والمؤمن تحت ظل صدقته. كم من فضائل في الصدقة، داو مرضاكم بالصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفراقك قبل شغلك. الآن عندنا

0: قبل أن تنشغل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وحياتك قبل موتك. الدنيا لازلت حيا تستطيع أن تعمل، أما إذا توفاك الله عز وجل خلاص. فاحرص بارك الله فيك وفينا جميعا على الاغتنام الفرص فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. يعني من كل يوم أنت، اليوم الذي يمضي نحن يقربنا إلى الموت. حتى قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وين الربح؟ من الرابح ومن الخاسر؟ هو في العمل الذي تراه غدا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني خليك في الدنيا كذا كأنك غريب، شخص غريب، يعني جاء إلى وطن وإلى بلد ليس بلده، أو كأنك عابر سبيل يأخذ زاده ومن ثم يرحل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ما تقول أنا المساء إذا جاء المساء أنا بصلي، أنا بقرأ القرآن، أنا بزور كذا، لا لا لا لا لا، بادر، لأن قد يأتي المساء وأنت لست في الدنيا. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ بعض الناس: لا أنا بكرة صبح بقرأ القرآن. يا أخي اقرأ قبل لا تنام. أنا بكرة قبل فجر بصلي، إذن صلي قبل لا تنام. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن لله عبادا فطنا. هذا يعني ناس عقال، كيف هؤلاء صاروا يعني فطنا؟ تركوا الدنيا وخافوا الفتنة. نظروا في الدنيا هذه، عرفوا أن الدنيا هذه يعني فيها فتن، فابتعدوا عما حرم الله. نظروا فيها في هذه الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء، تعرف أنك لست دائم في هذه الدنيا، وإنما أنت راحل شئت أم أبيت، اليوم أو بكرة. فما دمت أنك راحل، إذن قدم لنفسك ولا تعلق قلبك بالدنيا، وإنما علق قلبك بالآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الآخرة ومن عباده الصالحين ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف وبقية الصورة.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ما أجمل الارتحال إلى سورة الكهف المباركة، حيث تمنح النفوس زادها الإيماني كلما قصدتها بتدبرها. ففي رحابها نتعلم أن حياتنا ليست مشاهد منفصلة، ولا هي مواقف

0: عابرة منقطعة عن سياق خفي عنا، إنما المواقف التي نعيشها هي نتائج لسلسلة من الأحداث وشبكة من الأسباب لا نرى منها سوى هذا الجزء القريب منا، أما بقية الصورة فهي غائبة عن إدراكنا، مستترة عن علمنا. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في القصص الحق الذي جاء في السورة الكريمة. فهؤلاء فتية الكهف، ربما ظنوا أن لجوءهم إلى الكهف هو نهاية مطافهم، فإذا به يكون بداية حفظ إلهي عجيب بقي أثره قرونا من الدهر. وها هو موسى يتعلم من العبد الصالح عليهما السلام أن ثمة حكما كامنة وراء الأحداث التي تبدو مؤلمة أو غامضة لا تدرك إلا بعد حين. فخرق السفينة فيه حماية لأصحابها، وقتل الغلام فيه لطف بأبويه، وإقامة الجدار كان رحمة بيتيمين وحفظا لمالهما. وها هو ذو القرنين يؤكد في مسيرته أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، إنما هو من لوازمه، فقد آتاه الله أسباب القوة والعلم، فكان له أثره التاريخي الممتد حين وظف ما أوتي في الإصلاح ودرء الفساد. سورة عظيمة تجعل متدبر آياتها يعيد تشكيل نظرته إلى الحياة، فينأى عن استعجال إصدار الأحكام على ما يقع له، ويجانب جعل لحظته الراهنة ميزانا نهائيا للأحداث، فلربما وجد في المنع عطاء كان مستترا، وقد يخبئ التأخير حكمة كانت خفية، ولعل الألم جسر إلى رحمة محتجبة غير ظاهرة في الوقت الحاضر. رحاب كريمة تعلمنا أننا نرى صفحة من كتاب حياتنا وما يقع في يومياتنا، بينما عند الله علم الكتاب كله. فطوبى لمن مضى مطمئنا وعمل بما استطاع، وسلم الأمر لمن لا تخفى عليه خافية. توجه نحو روضته وخذ من فيض آيته، وطب في ظل جنته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مبتغين التوفيق لنيل فضله ورضاه، وما توفيقي إلا بالله. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله وي

تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: ربي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، وذكرنا كلام الأئمة في معنى لا تقف أو في معنى قفا يقفو، فمعناها التتبع، والمراد ليس للإنسان أن يتتبع شيئا ليس له به علم، سواء كان ذلك الشيء قولا أو فعلا، أو معناها القذف والشتم وما شابه ذلك، بحيث يقذف الإنسان أخاه الإنسان، وقد يكون القذف من لوازم التتبع، والمراد أن يبحث في خلق أخيه الإنسان، والمراد أن يجد عيبا يعيبه به ويقذفه به ويشتمه به والعياذ بالله. وقد ذكرنا كلام الخليل بن أحمد، وذكرنا أيضا كلاما من الجمهرة في هذا الشأن، ونذكر كلام صاحب الإبانة، فقد توسع في معنى هذه الكلمة وهي كلمة قفا. فقد جاء في الإبانة عن الإمام العوتبي معنى قفاه، أي أتبعه كلاما قبيحا، وهذا الكلام قريب من كلام صاحب الكشاف، والظاهر أن صاحب الإبانة متقدم على صاحب الكشاف، فقد ذكر قولا أن المراد أن يقول الإنسان بعد أن يمر عليه أخوه فيه كذا وفيه كذا. معنى قفاه أتبعه كلاما قبيحا، تقول: قفوت أثر فلان، أقفوه قفوا إذا تبعته. والقفوة مصدر من قولك: قفوت الرجل قفوا، وهو أن تتبع شيئا من بعده، وقفوت الرجل قذفته بالريبة. وفي الحديث: من قفى مؤمنا، أي قذفه بالريبة. قال الشاعر: وقام ابن مية يقفوهم كما تختل الفهدة الخاتلة. ومنه قافية الشعر، سميت قافية لأنها تقف البيت، وهي خلف البيت كله. قال الله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. قال مجاهد: لا ترمي ما ليس لك به علم. وقال ابن الحنفية: لا تشهد بالزور. وقال أبو عبيدة: مجازه لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. وقال النبي عليه السلام: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف أبانا. وفي نسخة: لا نقف أمنا ولا ننتفي آباءنا. وفي كتاب ابن الأنباري: لا نقذف آباءنا ولا نقف أمنا، فمعنى نقف نقذف. قال الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا. ويروى: لا يشعن التعافيا، أي التقاذف. وقفوته قلت من خلفه إنه فجر. وقال أبو عبيد: الأصل في القفو والتقافي البهتان.

لا في القذف، فالقفو معناه القذف، والمراد بالحد ما ذكر في سورة النور. وقال الفراء: القفو مأخوذ من القيافة، وهو تتبع الأثر، يقال قد قاف القائف يقوف، فهو قائف قيافة. تقدمت الفاء وأخرت الواو، كما قالوا جذب وجبذ وصب وبص. وقال الكسائي: قرأ بعضهم ولا تقف بوزن تقل، وحجته قول الشاعر: فلو كنت في غمدان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود آلف، إذا لأتتني حيث كنت منيتي، يحث بها فاد لإثري قائف. والقافة قوم يعرفون شبه الأبناء للآباء فيلحقونهم بهم، وبه يقول الشافعي ويحكم به. وهذه المسألة، وهي مسألة القيافة والقافة، مسألة مشهورة، وفيها قصة في السيرة تتعلق بزيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد. والقفية في غير هذا المعنى المتقدم الإكرام، وقد تقدم أن صاحب الجمهرة ألمح إلى أن هذه الكلمة من الأضداد. وقال الخليل: القفاوة من البر واللطف، تقول فلان قفي بفلان، وهو يقفي ويقتفي به إذا أكرمه وألطفه جدا. قال الشاعر: وغيب عني إذ فقدت مكانه، تلطف كف بره واقتفاؤها. وجملة من هذه الأشياء التي نذكرها في هذا الباب نقلناها عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ونقلناها كذلك من كتاب الجمهرة لابن دريد. ونقف أيضا على كلام صاحب الكشاف في هذه الكلمة، وهو من أئمة العربية الكبار، وله معجم أو كتاب في اللغة وهو الأساس، وهو كتاب مشهور، وأحسب أنه بناه غالبا على العين، والناس بعد صاحب العين عيال عليه، كما صرح بذلك ابن دريد في مقدمته على الجمهرة وفي مقدمته على الاشتقاق. جاء في الكشاف: ولا تقف، أي ولا تتبع أو ولا تتبع، وقرئ ولا تقف، والظاهر أنه يشير إلى القراءة التي نقلها صاحب الإبانة عن الكسائي، يقال قفى أثره وقافه، ومنه القافة، يعني ولا تكن في اتباعك ما ليس أو ما لا علم لك به من قول أو فعل، كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو ضال. والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل ما لا يعلم، ويدخل في النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. وعن ابن الحنفية شهادة الزور، وعن الحسن: لا تقف أخاك المسلم إذا مر بك فتقول هذا يفعل كذا، ورأيته يفعل وسمعته، ولم ترى ولم تسمع. وقيل: القفو شبيه بالعضيهة، ومنه الحديث: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. وأنشد: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا. وهذا البيت أنشده صاحب الإبانة، أي التقاذف، ففسر التقافي بالتقاذف، وذكر رواية بالتعافي: بهن الحياء لا يشعن التعافيا. وقال الكميت:
ولا

0: أرمي البرية بغير ذنب ولا أقف الحواصن إن قفينا. فهذا كلام حول هذه الكلمة، وهي كلمة قفا يقفو، أو ما جاء به النهي ولا تقف ما ليس لك به علم، والمعاني متقاربة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جملة صدرت بإن، ومن المعلوم أن إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. وقبل أن نقف عند اسمها وخبرها، نذكر كلام صاحب مجاز القرآن في قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، فقد جاء عنه ولا تقف ما ليس لك به علم مجازه ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك، أو ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف آباءنا. وروي في الحديث: ولا نقتفي من أبينا، أو ولا ننتفي من أبينا. وقال النابغة الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا، يعني التقاذف. وهذا الأثر الذي ذكره وذكره من بعده أهل اللغة يتعلق بوفد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن قريش من كندة، فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف آباءنا، والمعنى لا ننتسب إلى غير من تسبنا إليه. ولذلك قيل بأنه ليس لأحد انتسب إلى هذا الأمر بعد هذا الأثر أن يقال له بأنك من بني فلان، أو بأن قريشا من بني فلان، وما شابه ذلك من المعاني. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

الأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين

صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل في علاه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أيها العزاز، في قوله تعالى فراغ، نتعلم منه أدبا من آداب الضيافة لم نذكره في الحلقات الماضية، لأن الروغان لم يذكر في السور السابقة التي ذكرت المشهد في سورتي هود والحجر. ومعنى راغ سار في سرعة وخفية، فهو يخرج من عندهم وكأنه يصلح شيئا في المجلس، أو كأنه يخرج لغير إحضار القراء، فلم يقل لمن حضر من أهل بيته هاتوا الطعام مثلا، لأن بعض الضيوف قد يتحرج من ذلك، أو يطلب أن لا يحضر شيئا، أو أنه في عجلة من أمره، وهذا أمر معروف إلى الآن. كذلك أيها الكرام، نجد في هذا المشهد أن سيدنا إبراهيم قرب لهم الطعام ولم ينقلهم من مكانهم إلى مكان الطعام، فقال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. إذن تقريب الطعام أفضل. وقد ذكر العلماء أنه لا حرج في نقل الضيف من مكان إلى آخر لأجل الضيافة، لا سيما عندما يكون الانتقال لمعنى حسن، من مثل تفرغ أهل البيت في إعداد مكان الطعام وتهيئته، أو من مثل عدم انتقال رائحة الطعام إلى المجلس الذي يكون فيه الضيوف، بل تبقى في المجلس غير رائحة الطعام، وغير ذلك كما هو واقع الحال في بيوت أهل الجود والكرم. وسنجد هنا أيضا أدبا عظيما من الآداب، آداب الطعام التي ذكرت في هذا المشهد، عندما قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فبعض المفسرين هنا يقول أن هذا الأسلوب ألا تأكلون لم يكن على سبيل الإنكار، وإنما على سبيل الاقتراح، كأنه يقول لهم عندما قرب إليهم ذلك العجل السمين الحنيذ، عندما قربه إليهم يقول لهم مثلا ما رأيكم أن نأكل، ما رأيكم، يعني كأنكم هل تأذنون لنا أن نأكل، أو بحيث أنه لا يأمرهم، لا يقول لهم مثلا كلوا، لأن الضيف أيضا من الآداب أنه لا يؤمر ولا يستخدم، يعني لا تطلب منه أن يخدمك، هو تقول له ناولني وأعطيني وافعل كذا وكذا، لا، بل الضيف يخدم لا يخدم. فأيضا من هذا من الآداب التي ذكرها العلماء أنه اقترح عليهم الأكل فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يعني أيها الإخوة، ترى هذا أمر عجيب، نحن لأننا اعتدنا على موضوع الضيف والضيافة، وإلا في مجتمعات أخرى غير المجتمعات الإسلامية كما الآن يعني يتضح، لا سيما لأولئك الذين يطلعون على ثقافات أخرى غير الثقافة الإسلامية لا يرى هذه العناية بالضيف. ولذلك هنا نجد حتى الصدارة في الحديث: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالضيف عندنا هذه مكانته وهذا منزلته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الله أكبر. فإذا نكتفي اليوم بهذا الأمر الذي ذكرناه، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الدروس والعبر في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يجعلنا ممن يكرم ضيفه، وممن يمتثل أمر ربه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم: بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ: مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره.

0: استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ خالد العيناتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم. المجتمع في القرآن. برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي

0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الحلقة نحاول من خلال التدبر والتأمل أن نقف على بعض أحوالنا المجتمعية من قصة مجتمع أصحاب السبت إن شاء الله تعالى، ونضع ذلك في النقاط الآتية. أولاً، لقد كان لطمع الإنسان في قصة مجتمع أصحاب السبت أثراً في جر النفس إلى المهالك. أجل، لقد أصبح ذلك الإنسان أسيراً لطمعه فتحايل على شرع الله تعالى. وعندما يكون الإنسان أسيراً للطمع يفقد تركيزه العقلي ويصبح بلا توازن نفسي، فلا يتصرف بالحكمة. لقد ورد: حرام على كل قلب يحب الدنيا أن يفارقه الطمع. وورد أيضا: لا يسترقنك الطمع وقد جعلك الله حرا، حيث أن الإنسان يصبح حقا عبدا للطمع ويفقد حريته. وورد أيضا: القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقصيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. ثانيا، نجد أن مجتمع أصحاب السبت كان يتمتع بلياقة في الحوار، وهو حتى في مخالفته للحكم الشرعي لم يفقد لياقته في الاختلاف. ولكن هنا ينبغي أن نبين أمرا مهما إضافة إلى ما ذكرناه أيضا، وهو أن اللياقة أمر جميل، ولكننا لو نظرنا إليها فقط دون أن ننظر إلى مجمل شخصية الإنسان فإن هذه اللياقة لا تكشف عن باطن الإنسان ولا تبين حقيقته ولا توقفنا على حقيقة شخصيته. فكم وكم من الناس قد يستعمل اللياقة الجميلة في الخطاب والكلام والسلوك والتعامل لأجل الحصول على الوظيفة أو لأجل الوصول إلى المنصب أو لأجل استمالة قلب المسؤول أو المقابل لأهداف شخصية. والأغراض والدواعي كثيرة في حياة الإنسان، والتي تدفع الإنسان إلى اللجوء إلى أساليب ذات لياقة عالية، وفي الوقت نفسه لربما يكون ذلك على حساب الحقيقة والقيم والمبادئ. فالقاعدة هي أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك ملازمة بين اللياقة العالية لدى الإنسان وبين صفاته وملكاته النفسانية، فقد يكون ذا لياقة عالية إلا أن باطنه قد يكون فاسدا. وهذا ما لاحظناه في الرجل الذي تسبب في انتشار ظاهرة صيد السمك في يوم السبت في مجتمع أصحاب السبت. وهذا الأمر يفتح لنا بابا مهما، وهو ثالثا باب السمات الإنسانية. فإن السمات الإنسانية عبارة عن مظاهر سلوكية تظهر في المجتمع وتظهر في الإنسان. ولكن السؤال المهم: هل هذه السمات تكشف عن باطن الإنسان وحقيقته أم لا؟ الجواب: كلا، لأنها تختص بظاهر الإنسان وبسلوكه الظاهري. وسلوك الإنسان الظاهري سهل لأن يتغير ويتبدل وفق الموقف الخارجي، فسمات الإنسان ليست بالضرورة أن تكون عاكسة عن حقيقته وعن باطنه. وهذا الذي نلاحظه في قصة أصحاب السبت، فإنما كانوا يقومون من اللياقات العالية التي كانوا يتعاملون بها مع بعضهم البعض لم يكن كاشفا عن باطنهم وحقيقتهم، والله سبحانه وتعالى وضعهم في محك أساسي وهو حرمة صيد السمك في السبت. وبمجرد أن اصطدموا بعمل كان على خلاف ما أرادوه ظهرت فيهم ما يخفونه وراء قناع اللياقة وقناع السمات الخارجية الجميلة. وهنا توجد نقطتان مهمتان جدا ومفيدتان أيضا جدا، وهما: الأولى، واضح هنا في هذه القصة لأصحاب السبت أن الذي كشف بواطنهم هو الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يملك تلك المهارة الدقيقة العالية في استخراج الصفات الباطنية لأنه لا يعرف آلية إظهار ذلك الباطن، وبالتالي لا يعرف ما ينبغي أن يقدمه للإنسان كي تظهر تلك الصفة الباطنية. ومن هنا ندرك أهمية الامتحان الإلهي في حياة الإنسان. والثانية هي إن إخراج ما هو في الباطن يحتاج إلى استعمال آليات خاصة ودقيقة، فلا بد وأن تكون بالقدرة على انتزاع الخفايا من ذلك الباطن المجهول. ولأجل استخراج ذلك لا بد من تقديم ما يتناسب وذلك الباطن بدقة عالية، لأنه إذا لم يكن متناسبا لن يستطيع أن يتعرف الإنسان على حقيقة ذلك الباطن. وهذا الأمر بديهي جدا، فإننا في تعاملاتنا العادية في المؤسسات إذا أردنا أن نعرف هل الإنسان يتقن إدارة الملفات مثلا، فإننا سوف نقدم الاختبارات في هذا المجال بالخصوص، ولن يكون الاختبار منتجا إذا كان ما يقدم له من معرفة مستواه ودقته وقدرته بتقديم اختبارات تتعلق بمجال آخر مختلف. فكذلك الاختبار الإلهي، حيث أن الله تعالى يعلم ما في بواطن الإنسان من الملكات والصفات الأخلاقية ودوافعها، وهي لكي تخرج إلى الخارج وتظهر في السلوك الخارجي لا بد من تقديم ما يناسب الصفة الموجودة في باطن الإنسان. إن الذي نرغب أن نبينه هنا هو إن السمات التي قد تظهر من الإنسان في حياته المجتمعية في معاملاته وسلوكه وتصرفاته ليست بالضرورة أن تكون عاكسة عن حقيقة شخصيته وعن دوافع سلوكه وعن منطلقات سماته وصفاته كما تقدم. فإن قدرة الإنسان على أن يظهر من السمات الجميلة الجاذبة عالية جدا، وتستطيع أن تذهل المقابل، ولكن عند أبسط المواقف الحياتية تظهر الحقيقة وتختفي السمات الجميلة لتحل محلها الصفات الحقيقية التي يتحلى بها ذلك الإنسان في الحقيقة والواقع. ولهذا إذا أردنا العمل على بناء شخصيات صالحة للمجتمع وصالحة في المجتمع، أن نقوم ببناء الملكات الفاضلة في النفس. فإذا تحققت الملكات الفاضلة في الإنسان، فإن السمات التي سوف تظهر على سلوك الإنسان ستكون حقيقية، ويمكن للإنسان المقابل التعامل مع هكذا شخصيات باطمئنان وراحة، حيث أن هذه الشخصيات سوف تظهر لنا السلوك الحسن في كل المجالات، والتي منها الأمانة والإخلاص والصدق والوفاء والحلم وكل ما تحتاجه المؤسسات في مكاتبها ومواطن عملها. فإنه بهذه الشخصيات التي تتمتع بالصفات الفاضلة تستطيع المؤسسات النجاح والرقي والتنمية والتطوير. إذن فإن من أهم المطالب التي يقدمها لنا مجتمع أصحاب السبت هو ألا نعتمد على السمات الخارجية للإنسان في التعاملات الشخصية والعامة، فقد تكون غير مطابقة للحقيقة التي يحملها الفرد في نفسه وأعماق ذاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت ريم بنت مازن المغيري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. هدايات رب

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو الآية. فهذه الحياة لم يخلقها الله عز وجل لأجل الديمومة ولأجل البقاء فيها، وإنما خلقها سبحانه وتعالى للعمل لكي نعمل فيها، ولكنه سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، لهو عن طاعة الله ولعب، وكذلك تفاخر بين الناس بشيئين بالتكاثر في الأموال والأولاد. وهذه الدنيا مثلها مثل الشجرة، أول ما يأتيها الماء تكون خضراء جميلة، فإذا جاءها ضوء الشمس انقلبت إلى صفراء ثم تكون حطام تتكسر. إذن أنت في هذه الدنيا شباب ثم شيخا كبيرا ثم تخرج من هذه الحياة وتعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع، والمتاع يدل على القلة وغرور تغرك وتشغلك عن ما خلقت له من طاعة الله عز وجل وما أنت ذاهب إليه إلى دار الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. يا أخي اغتنم شبابك، فأنت لازلت شباب قوي، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، تستطيع أن تقرأ القرآن في اليوم خمسة أجزاء، تستطيع أنك تعمل وتتصدق وتزور وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤلف وتكتب وتقرأ، تستطيع. لكن إذا صرت شيخ

0: كبيرا، هذه الأشياء كلها تروح منك، ما تستطيع. إذا اغتنم هذه مرحلة الشباب، وصحتك قبل سقمك، أنت ما تدري هذه الصحة إلى متى تكون موجودة، ممكن تفقدها في أي لحظة. كم نسمع من حوادث، نسأل الله السلامة والعافية، كم نسمع من أشخاص سووا فحص كامل وأموره كلها طيبة، ثم سبحان الله فجأة جاءه شلل، جاءته جلطة، سكتة، جاءته أمراض، يعني فجأة هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لا تؤجل، لا تؤخر، ما تقول أنا بكرة بعد بكرة. التسويف هذا قاتل، لا التسويف هذا قاتل. اغتنم صحتك قبل أن تمرض، لأنك إذا مرضت ما تستطيع أن تعمل. وغناك قبل فقرك، المال ميال، اليوم عندك وبكرة عند غيرك، هذا المال ما يثبت عندك، إما أن ترحل أنت وتتركه بالموت، وإما أن يرحل هو المال ويتركك بالفقر. إذن ما دام أنه وصل عندك هذا المال، إذن استغل، إن كان فيه حق لله كالزكاة إذن زكي، وكذلك عليك بالصدقة، فالصدقة يعطي الله عز وجل عليها من الفضل ما لا يعلمه إلا هو. كم من خير في الدنيا والآخرة سببه صدقة، تصدق يا أخي، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تدفع عنك ميتة السوء، الصدقة تبعد عنك الفقر، تكفر عنك السيئات، تزيد لك من الحسنات، توجب لك محبة الله ثم محبة الناس، والمؤمن تحت ظل صدقته. كم من فضائل في الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفراقك قبل شغلك. الآن عندنا كثير من الناس، بعضهم من هو متقاعد، ومنهم من هو موظف من الصباح إلى الظهر، من ثم بعد العصر يعني ما عنده شغل شيء. يا أخي أشغل نفسك بما ينفعك، برياضة، بمطالعة، بقراءة، ثقف نفسك في أمور الدين، في أمور الطب، في أمور اجتماعية، في الأعمال التي في الأمور التربوية، كيف تربي أولادك. بعض الناس للأسف هذه التقنية التي حبان الله بها ما استغلها استغلالا طيبا، وإنما استغلها باستغلال سيء، تشغله عن طاعة الله، وتشغله عن واجباته وعن تربية أولاده، وربما جرته إلى أمور محرمة. إذا استغل فراقك هذا قبل أن تنشغل. ويقول عليه الصلاة والسلام وحياتك قبل موتك، الدنيا لازلت حيا تستطيع أن تعمل، أما إذا توفاك الله عز وجل خلاص. فاحرص بارك الله فيك وفينا جميعا على الاغتنام الفرص فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، يعني من كل يوم أنت، اليوم الذي يمضي نحن يقربنا إلى الموت. حتى قال الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وين الربح؟ من الرابح ومن الخاسر؟ هو في العمل الذي تراه غدا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني خليك في الدنيا كذا كأنك غريب، شخص غريب يعني جاء إلى وطن وإلى بلد ليس بلده، أو كأنك عابر سبيل يأخذ زاده من ثم يرحل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تقول أنا المساء إذا جاء المساء أنا بصلي، أنا بقرأ القرآن، أنا بزور كذا، لا لا لا لا لا، بادر، لأن قد يأتي المساء وأنت لست في الدنيا. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ بعض الناس لا أنا بكرة صباح بقرأ القرآن، يا أخي اقرأ قبل لا تنام، أنا بكرة قبل فجر بصلي، إذن صلي قبل لا تنام، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إن لله عبادا فطنا، هذا يعني ناس عقال، كيف هؤلاء صاروا يعني فطنا؟ تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا في الدنيا هذه، عرفوا أن الدنيا هذه يعني فيها فتن، فابتعدوا عما حرم الله، نظروا فيها في هذه الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء، تعرف أنك لست دائم في هذه الدنيا، وإنما أنت راحل شئت أم أبيت، اليوم أو بكرة، فما دمت أنك راحل إذن قدم لنفسك ولا تعلق قلبك بالدنيا، وإنما علق قلبك بالآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الآخرة ومن عبادي الصالحين ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد

مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

لك، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

عاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

0: مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: إلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل في علاه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أيها العزاز، في قوله تعالى فراغ نتعلم منه أدبا من آداب الضيافة لم نذكره في الحلقات الماضية، لأن الروغان لم يذكر في السور السابقة التي ذكرت المشهد في سورتي هود والحجر. ومعنى راغ سار في سرعة وخفية، فهو يخرج من عندهم وكأنه يصلح شيئا في المجلس، أو كأنه يخرج لغير إحضار القراء، فلم يقل لمن حضر من أهل بيته هاتوا الطعام مثلا، لأن بعض الضيوف قد يتحرج من ذلك أو يطلب أن لا يحضر شيئا أو أنه في عجلة من أمره، وهذا أمر معروف إلى الآن. كذلك أيها الكرام، نجد في هذا المشهد أن سيدنا إبراهيم قرب لهم الطعام ولم ينقلهم من مكانهم إلى مكان الطعام، فقال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. إذن تقريب الطعام أفضل. وقد ذكر العلماء أنه لا حرج في نقل الضيف من مكان إلى آخر لأجل الضيافة، لا سيما عندما يكون الانتقال لمعنى حسن من مثل تفرغ أهل البيت في إعداد مكان الطعام وتهيئته، أو من مثل عدم انتقال رائحة الطعام إلى المجلس الذي يكون فيه الضيوف، بل تبقى في المجلس غير رائحة الطعام، وغير ذلك كما هو واقع الحال في بيوت أهل الجود والكرم. وسنجد هنا أيضا أدبا عظيما من الآداب، آداب الطعام التي ذكرت في هذا المشهد عندما قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فبعض المفسرين هنا يقول أن هذا الأسلوب ألا تأكلون لم يكن على سبيل الإنكار، وإنما على سبيل الاقتراح، كأنه يقول لهم عندما قرب إليهم ذلك العجل السمين الحنيف، عندما قربه إليهم يقول لهم مثلا ما رأيكم أن نأكل، ما رأيكم، يعني كأنكم هل تأذنون لنا أن نأكل، أو بحيث أنه لا يأمرهم، لا يقول لهم مثلا كلوا، لأن الضيف أيضا من الآداب أنه لا يؤمر ولا يستخدم، يعني لا تطلب منه أن يخدمك، هو تقول له ناولني وأعطيني وافعل كذا وكذا، لا، بل الضيف يخدم لا يخدم. فأيضا من هذا من الآداب التي ذكرها العلماء أنه اقترح عليهم الأكل فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يعني أيها الإخوة، ترى هذا أمر عجيب، نحن لأننا اعتدنا على موضوع الضيف والضيافة، وإلا في مجتمعات أخرى غير المجتمعات الإسلامية كما الآن يعني يتضح، لا سيما لأولئك الذين يطلعون على ثقافات أخرى غير الثقافة الإسلامية لا يرى هذه العناية بالضيف. ولذلك هنا نجد حتى الصدارة في الحديث: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالضيف عندنا هذه مكانته وهذا منزلته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الله أكبر. فإذا نكتفي اليوم بهذا الأمر الذي ذكرناه، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الدروس والعبر في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يجعلنا ممن يكرم ضيفه، وممن يمتثل أمر ربه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم: بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ: مبارك بن محمد المياحي.
2: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر

البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية ذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف وبقية الصورة. إن

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ما أجمل الارتحال إلى سورة الكهف المباركة، حيث تمنح النفوس زادها الإيماني كلما قصدتها بتدبرها. ففي رحابها نتعلم أن حياتنا ليست مشاهد منفصلة، ولا هي مواقف عابرة منقطعة عن سياق خفي عنا، إنما المواقف التي نعيشها هي نتائج لسلسلة من الأحداث وشبكة من الأسباب لا نرى منها سوى هذا الجزء القريب منا. أما بقية الصورة فهي غائبة عن إدراكنا، مستترة عن علمنا. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في القصص الحق الذي جاء في السورة الكريمة. فهؤلاء فتية الكهف، ربما ظنوا أن لجوءهم إلى الكهف هو نهاية مطافهم، فإذا به يكون بداية حفظ إلهي عجيب بقي أثره قرونا من الدهر. وها هو موسى يتعلم من العبد الصالح عليهم السلام أن ثمة حكما كامنة وراء الأحداث التي تبدو مؤلمة أو غامضة لا تدرك إلا بعد حين. فخرق السفينة فيه حماية لأصحابها، وقتل الغلام فيه لطف بأبويه، وإقامة الجدار كان رحمة بيتيمين وحفظا لمالهما. وها هو ذو القرنين يؤكد في مسيرته أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، إنما هو من لوازمه، فقد آتاه الله أسباب القوة والعلم، فكان له أثره التاريخي الممتد حين وظف ما أوتي في الإصلاح ودرء الفساد. سورة عظيمة تجعل متدبر آياتها يعيد تشكيل نظرته إلى الحياة، فينأى عن استعجال إصدار الأحكام على ما يقع له، ويجانب جعل لحظته الراهنة ميزانا نهائيا للأحداث، فلربما وجد في المنع عطاء كان مستترا، وقد يخبئ التأخير حكمة كانت خفية، ولعل الألم جسر إلى رحمة محتجبة غير ظاهرة في الوقت الحاضر. رحاب كريمة تعلمنا أننا نرى صفحة من كتاب حياتنا وما يقع في يومياتنا، بينما عند الله علم الكتاب كله. فطوبى لمن مضى مطمئنا وعمل بما استطاع، وسلم الأمر لمن لا تخفى عليه خافية. توجه نحو روضته وخذ من فيض آيته، وطب في ظل جنته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مبتغين التوفيق لنيل فضله ورضاه، وما توفيقي إلا بالله.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع مرتقب بمدينة ميامي الأمريكية يجمع مبعوثي الرئيس ترامب مع وفد أوكراني وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والناتو. تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية، نافي بيلاي تحصد جائزة نوبل للسلام لعام 2026. من العناوين وإلى التفاصيل. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته استهداف مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات. وجدد معاليه التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا على مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها. وأعرب معالي الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر وذوي المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. تدرس طهران ردودا وملاحظات أمريكية بشأن مقترح إيراني يفضي إلى معاودة فتح طرق الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكدا على أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان، ركزت على التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وسبل إيجاد مخرج سياسي للأزمات المتلاحقة. وقبيل انطلاق قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان اليوم، أبدى الرئيس الروسي استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن بلاده منخرطة في الحوار وترغب في رؤية إطار نهائي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سياستها ورؤيتها، وهو ما قد يفشل في التوصل إلى حل ممكن للأزمة. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاصة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وإصابة امرأتين وطفل في إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه منازل شرق مخيمي المغازي والبريج وسط غزة. كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مناطق واسعة من مدينتي رفح وخان يونس وحياي الشجاعية والتفاح شمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات في أنحاء من الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون وأحرقوا أشجارا كبيرة منها، وذلك في ظل حماية يوفرها الجيش للمستوطنين. معقب هذه الاعتداءات، أعلن الجيش الإسرائيلي أراضي في منطقة دير إبزيع غرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، في حين أجبرت قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم إثر القرار. كما اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين عددا من القرى ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيب السكان، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل.
يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية، كما أفارت مصادر ميدانية بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تفجير واسعة وعمليات نسف لمنازل في بلدات الخيام وكفر كيلا والطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف بلدتي المنصور ومجدل زون. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 5 جنود من أفراده. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أبدت قلقها البالغ من حدوث فراغ أمني مع اقتراب انتهاء تفويض قوات اليونيفيل في ديسمبر المقبل، كاشفة عن مساع أوروبية لدعم وتدريب الجيش اللبناني. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا لم تصل إلى طريق مسدود. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، أكد زيلينسكي أن الطريق نحو السلام في هذه الحرب لا يزال مفتوحا، داعيا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لإضعاف الاقتصاد الروسي ووقف إنتاجه للأسلحة، معتبرا الرئيس الأوكراني أن زيادة الضغط على موسكو قد يساعد في التوصل إلى مفاوضات سلام. حديث الرئيس زيلينسكي حول التهدئة جاء بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي تفيد بأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تبدو كأنها وصلت إلى طريق مسدود، واصفا الوضع بالخطير للغاية. وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمريكية إن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي الأمريكية أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين الجانبين. وأكدت المصادر الأمريكية أن ويتكوف وكوشنر سيناقشان مقترحات تم تطويرها مع الروس والأوكرانيين، وذلك بعد زيارتهما الأخيرة إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي. ومن أهم هذه المقترحات الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة للازدهار في مرحلة ما بعد الحرب وجوانب أخرى من النزاع. من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن الاجتماع المرتقب سيشارك فيه مستشارو الأمن القومي من دول المجموعة الثلاثية ألبانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. هذا وتستمر المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من الحراك الدبلوماسي الذي تشهده هذه الأزمة. وأفادت وكالة الأنباء الروسية بأن غارة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في منطقة بلغورود الحدودية بين البلدين. كما شنت القوة الأوكرانية هجوما بطائرات مسيرة على منطقة تفير الروسية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق داخل أحد المصانع. وأخيرا، أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي وإسهاماتها في الدفاع عن المبادئ القانونية الدولية وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد شغلت بيلاي عددا من المناصب، منها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضوية المحكمة العليا في جنوب إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع مرتقب بمدينة ميامي الأمريكية يجمع مبعوثي الرئيس ترامب مع وفد أوكراني وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والناتو. تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية، نافي بيلاي تحصل جائزة نوبل للسلام لعام 2026.
حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم

0: الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني. قال الإمام الدين رحمة الله عليه في جوه النظام: وقيست الصلاة في ذا الحكم على الصيام عند أهل العلم، من ثم كان الصوم عن ثقاتي أكد من كفارة أكمل الصلاة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتكم؟
3: نعم.
0: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان درس ماضي مناقشة مكاك في الفصول السابقة التي هي أربعة الفصول في باب صلاة السفر، باب صلاة السفر وباب السادس عشر من أبواب كتاب الصلاة. وعرفتم أن فيه أربعة، أن فيه أربعة فصول ولا أربعة فصول؟
4: أربعة فصول.
0: عرفتم أن فيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، الفصل الثاني في حد السفر، الفصل الثالث في الأوطان، الفصل الرابع في حكم القصر.
3: حكم القصر.
0: طيب، عندنا الآن نكمل ما وعدناكم به. أو إيش؟ كان سؤال حول كفارة، كفارة الصلاة وفي ثبوتها، هكذا؟ وتجب على من؟ أليس كذلك؟ نذكر بعض المسائل يتعلق بهذه بالكفارة. اختلف العلماء في ثبوت كفارة الصلاة. كثير من علمائنا قالوا بثبوتها، وبعض العلم قال بعدم ثبوتها. القائلون بثبوتها جعلوها عقوبة، جعلوها عقوبة فأثبتوها في ترك الصلاة قياسا في ثبوتها على ترك الصوم. جعلوها عقوبة فأثبتوها في ترك الصلاة قياسا على ثبوتها في إفساد الصوم. عرفتم؟ القائلون بثبوتها جعلوها عقوبة فأثبتوها في ترك الصلاة قياسا على ثبوتها في إفساد الصوم، بجامع أن كل واحد منهما فرض مؤقت. مفهوم؟ واضح؟
3: نعم.
0: طيب، والقائلون بعدم ثبوتها لم يروا القياس في الكفارات. والقائلون بعدم ثبوتها لم يروا القياس في الكفارات، بل يقتصرون فيها على النصوص وليس في كفارة الصلاة نص. واضح؟
3: واضح.
0: إيش القائلون بثبوتها؟ هل ثبت لزومها من الكتاب ومن السنة؟ لا.
3: لا.
0: القياس ما كذاك؟
3: لا.
0: القائلون بثبوتها جعلوها عقوبة. زين، فأثبتوها في ترك الصلاة قياسا على ثبوتها في إفساد الصوم، بجامع أن كل واحد منهما فرض مؤقت. طيب، القائلون بعدم ثبوتها لم يروا القياس في الكفارات، بل يقتصرون فيها على النصوص وليس في كفارة الصيام نص. قال الإمام النووي رحمه الله عليه في معارج الأمال الجزء الثامن عشر صفحة 218: وليس في كفارة الصلاة نص غير أنها مقيسة على كفارة الصيام. وليس في كفارة الصلاة نص غير أنها مقيسة على كفارة الصيام. قال القطب رحمة الله عليه في شرح النيل الجزء الرابع صفحة 369، راجعوا الكلام هذا زين
3: إن شاء الله.
0: قال القطب رحمة الله عليه في شرح النيل الجزء الرابع صفحة كم؟ 369: وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها وقياسا على نقض الميثاق. قال الإمام الدين رحمه الله عليه في جوه النظام: وقيست الصلاة في ذا الحكم على الصيام عند أهل العلم، من ثم كان الصوم عن ثقاتي أكد من كفارة أكمل
1: صلاة.
0: وقيست الصلاة في ذا الحكم على الصيام عند أهل العلم، من ثم كان الصوم عن ثقاتي أكد من كفارة الصلاة. طيب، عرفتم الآن؟ زين، هش عرفتم الآن في حكم الكفارة؟ واجبة ولا غير واجبة؟
1: خلاف.
0: طيب، القائلون بثبوتها قالوا ايش؟
1: عقوبة.
0: اثبتوها في ترك الصلاة
1: قياسا
0: على ثبوتها في افساد الصوم، بجامع ان كل واحد منهما فرض
1: مؤقت.
0: الصلاة له وقت محدود ابتداء وانتهاء، اليس كذلك؟
1: كذلك.
0: والصوم له وقت محدود ابتداء وانتهاء، هذا. والقائلون بعدم ثبوتها لم يروا القياس في الكفارات، بل يقتصرون فيها على النصوص وليس في كفارة الصلاة نص. طيب، وقيست الصلاة في ذا الحكم على الصلاة
1: على
0: الصيام عند أهل العلم. هل كفارة الصوم ثابتة ولا ما ثابتة؟ ثابتة. من الكتاب ولا من السنة؟
1: من الكتاب.
0: من السنة. ما في ذلك؟ في حديث أبي هريرة: أفطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره
1: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة
0: أو صيام شهرين متتابعين أو
1: إطعام 50 مسكين
0: على قدر ما يستطيع من ذلك.
1: طيب،
0: حيث هنا مسائل تفرع على إيش؟ على القول بثبوت الكفارة، عدة مسائل. مثلا تقول مثلا كفارة الصلاة تجب على من؟ سنذكر بعض المسائل التي تفرع على هذه المسألة، القول بثبوت كفارة الصلاة. منها ما مر معكم في الفصل الرابع: فمن أتمه في حال السفر عليه أن يبلي لها قولا شهر، فبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قد أمر. ومنها أيضا ما مر في هذا الفصل: وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام. نعم، في باب التيمم قال: طهارة إلى التراب تنسب، إن علم الماء هناك تجيب، خص بها الرحمن هذه الأمة، وكان هذا من تمام النعمة. وضاق وقته فمن صلى بلا تيمم فألزمنه البدلة، وهكذا عليه أن يكفر إن ترك الوقت إلى أن غبر. وضاق وقته فمن صلى بلا تيمم فألزمنه البدلة، وهكذا عليه أن يكفر زيد إن ترك الوقت إلى أن غبر. وكذلك أيضا من ذلك: وإن يكن أخرها عن وقتها تعمدا فكفره بفوتها، فليتدارك نفسه بالتوب، يمحين ما به من حوب، وليبدلن وليكفرن كفارة عساه يغفرن. الكفار. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام الدين رحمه الله عليه في مدار الكمال، قال: وتارك لشرطها أو بعضها أو ركنها الذي أتى من فرضها عمدا إلى أن خرج الوقت لزم، كفارة وبدل مع الندم، وقيل لا كفارة عليه ولا قضاء فلا تمل إليه، وتارك فرضين أو فأكثر بعدها عليه أن يكفر، وقيل بل واحدة لكلها، إن لم يكن كفر خذ بعدلها، إن لم يكن كفر خذ بعدلها. وهكذا هذا كله تفريع على إيش؟ على القول بإيش؟ بثبوت الكفارة. ما كذاك؟
3: كذاك.
0: طيب. زين، إيش هي الكفارة؟ كفارة الصلاة. كفارة الصلاة كما ذكر، كما مر معكم، وقيسة الصلاة في ذا الحكم على الصيام عند أهل العلم. من ثم كان الصوم عن ثقات آكد من كفارة الصلاة، وهو مخير، اسمعوا، وهو مخير لدى الأحكام العتق والصيام والإطعام. وقيل إن العتق فيها أولى، وأول قولين عندي أعلى. تعرفتم سابقا أن كفارة الصيام هل هي على الترتيب أو على التخير؟ ما كذلك؟ قيل على الترتيب وقيل على التخير. فكذلك أيضا كفارة الصلاة، لأنها مقيسة على كفارة الصيام. طيب، والشيخ إذا يختار أي القول يختار؟
2: الأول.
0: على هيش؟ على التخير. قال وهو مخير لدى الأحكام العتق والصيام والإطعام. وقيل إن العتق فيها أولى، وأول القولين عندي أعلى. عتق رقبة، تحرير رقبة معروف به، صيام شهرين متتابعين، حسب عرف المخير بين إيش؟ بين الثلاثة، إن شاء العتق وإن شاء الصوم يصوم شهرين متتابعين، وإن شاء أن يطعم 60 مسكينا. له أن يطعم 60 مسكينا ولو هيش ولو استطاع الصوم
3: له
0: ذلك. على هذا القول بالتخير، القول بالتخير له أن يطعم 60 مسكينا، وله أن يصوم شهرين متتابعين، وله أن يعتق رقبة، فهو خير. زين، صيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع كفارة، إلا نعم إذا كان هناك موجب للإفطار. وتتابع المفروض والمنذور متصلا يلزم، والتكفير إلا لحيض أو نفاس أو سفر أو مرض أو نحوها من الضرر. وحجر الأصل على المكفر وصائم النذور فطر السفر، علته بأنه معاقب والفطر رخصة فلا يناسب. زين، معنى الإمام أبو إسحاق قال ليس لصائم الكفارة الإفطار في السفر. بعض العلماء قال له إفطار، لأن صوم الكفارة ليس بأشد من هيش من صيام شهر رمضان، أليس كذلك؟ وقال باح الله سبحانه وتعالى للمسافر الإفطار في شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أليس كذلك؟
2: بدأ.
0: طيب، نبقي مسألة هنا، إطعام 60 مسكين، من هو المسكين؟ إذا أردت أن تعرف المسكين على كل حال عليك أن تضبط معرفة الغني، فإذا عرفت الغني عرفت إيش؟ الفقير، وعرفت المسكين، ما في ذلك؟
2: كذلك.
0: هذا الغني، وجاء في حد الغنى أقوال، كل بما بان لهم قرقال، أصحها أن الغني من ملك كفاية لعامه من غير شك، وما عليه قط دين لأحد من العباد وكذاك للأحد. هذا هو الغني الذي عنده ما يكفيه ومن يعوله سنة، لكن عنده من يعوله سنة فهو غني، عنده غلة مثلا تكفيه، عنده مثلا راتب شهري يكفيه، عنده مثلا عمارات أو مثلا محلات يجرها، وهذا الإيجار يكفيه ومن يعوله سنة كاملة، أو عنده مثلا راتب شهري يكفيه، أو عنده عمل يومي، هذا العمل كافي، هذا يعتبر غني ولا فقير؟
3: غني.
0: ربما واحد يكون عنده راتب شهري لكن ما يكفيه، ربما يكون عنده راتب شهري يعني ما يكفيه ومن يعوله إلى تمام الشهر، وربما شخص آخر عنده راتب شهر أقل منه يكفي، ما كذلك؟ على طريق المثال هو واحد يسلم مثلا 500 ريال شهريا، وهذا شخص آخر يسلم 200 ريال فقط، صاحب الخمس عنده معاناة كبيرة وليثقل لنا هذه الخمس يكفي 20 يوم 25 يوم أتمام الشهر عاد ما تسلف من هنا وهنا. زين صاحب الميتين عنده عائلة خليلة عزوجة فقط أو مع ولد فقط، يعني هذه الميتين قد يتم ما يحتاج إلى شيء، كفيت إن مدة الشهر وربما يفضل عن الشهر. من منهم الغني ليس له خمس وليس له ميتين؟ ليس له ميتين هو الغني، وليس له خمس فقير لأنه ما كفي إنه ما يستلمه، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: هذا نعم حبيب، إذا عرفت الغني عرفت الفقير. هناك يعني الفرق بين فقير ومسكين يعني خلاف كثير، يعني بعض العلماء قال أن الفقير والمسكين معنى واحد، وبعض قال أن الفقير أشد حالا من المسكين، وقيل أن المسكين أشد حالا من الفقير. بعض العلماء قال بين المسكين والفقير عموم وخصوص، يعني كل مسكين أكمله
4: فقير،
0: كل مسكين فقير، ولا يلزم أن يكون كل فقير مسكين، ما يلزم. فالمسكين هو المعدم المتمسكن، والفقير هو المعدم تمسكن أو لم يتمسكن فقير، مثلا فحين بينهما عموم وخصوص. من أعم منهم؟
4: المسكين.
0: من أعم منهم؟
2: المسكين.
0: كيف مسكين عم بأي شيء؟
4: فقير، لأن كل مسكين
2: فقير متمسكن.
0: نعم
4: كل مسكين فقير.
0: طيب الفقير من عم كانت أمن في المسألة الحلقة الثانية، أيهما عم المسكين ولا الفقير؟ قلنا لكم الآن يعني أن كل مسكين أكمله
4: فقير.
0: فقير، وهل يلزم أن يكون كل فقير مسكينا؟
4: لا
0: ما يلزم، هيتأمل فيه إلى الحلقة الثانية. زين طيب زين، على القول بالتخير، على القول بالتخير، هل له أن يصوم بعض الأيام ويطعم عن بعض الأيام ولا ما له؟ ما تقولي؟ هل له أن يصوم بعض الأيام مثلا على شهرين متتابعين ما كان شيء ويطعم 60 مسكين؟ هكذا هو مخير بينه وبين هذا، قال أنا سأصوم مثلا 30 يوما وأطعم كم؟ 30 مسكينا، أو سأصوم 40 يوما وأطعم عن 20 يوما، هل له ذلك ولا ما ينال؟
4: نعم شيخ.
0: ما تقوله؟
4: نعم شيخ له ذلك.
0: له ذلك.
5: نعم
0: شيخ. نعم.
5: ليس له ذلك.
0: ليس له ذلك. يختار إما هذا أو إما هذا كذا؟
5: نعم.
0: يختار يطعم 60 مسكينا ما كذا؟
2: نعم.
0: يختار الصوم يصوم شهرين متتابعين، أليس كذلك؟
4: نعم.
5: نعم.
0: ندخل ده زكري.
5: له ذلك.
0: له ذلك. طيب، وكل واحد من الشيخين جاب وجه وهو ذو وجهين، بعض العلماء قال ماذا؟ يختار إما الصوم وإما الإطعام، وبعض العلماء قال له ذلك. له ذلك. إذا شاء يصوم عن بعض الأيام، يصوم بعض الأيام ويطعم بعض الأيام. صام أياما متفرقة. زين أو صام أياما متوالية وأطعم عن أيام متفرقة أو أطعم عن أيام متوالية يستوي، مثلا يصوم صام 30 يوما وأطعم 30 مسكين عن 30 يوما، أو صام 40 يوما وأطعم عن 20 يوما، أو صام مثلا 10 أيام وأطعم عن 10 أيام، وصام 10 أيام وأطعم عن 10 أيام كم صام؟ 40، وصام عن 10 أيام وصام وأطعم عن 10 أيام كم صام؟ كم صار؟ 60 يوما. على القول بالجواز كله له له أن يفعل ذلك، من صام أيام متوالية وأطعم عن أيام متوالية أو متفرقة كله جائز، ولكن بشرط. مو الشرط؟
5: نعم شيخ.
0: الشرط فهو شرط
5: أن يطعم قبل الفجر،
0: قبل طلوع الفجر.
5: نعم،
0: اليوم الذي يريد أن يصبح فيه مفطرا يطعم عنه قبل طلوع الفجر، يصبح قد أطعم، ما كذلك؟ نعم. وبعض العلماء لم يشترط ذلك، قال لا بأس عليه، ولو لم يش ولو لم يطعم قبل طلوع الفجر. وهنا جواب يعني عن بعض أهل العلم ستسمعونه. زين تقرأ ذكري
5: إن شاء الله. مسألة للشيخ سعيد بن بشير الصبحي والشيخة عائشة بنت راشد. أما الكفارات المغلظات كلها ما خلا كفارة الظهار والقتل فهو مخير بين الإطعام والصيام والعتق، أي ذلك فعل أجزى عنه، ولو أطاق الصيام وكفر بالإطعام وأطاق الطعام وكفر بالصيام، وله أن يطعم من الأيام ما شاء ويصوم ما شاء متفرقا ومتفقا، غير أنه لا يفطر من صيامه إلا حتى يطعم غير ذلك اليوم الذي يريد أن يفطر فيه لاتصال اليوم وتتابعه إذا كان يكفر بالصيام، ثم أراد أن يفطر ويطعم مسكينا مكان يوم فلا ينفجر عليه الصبح إلا وقد أطعم عن ذلك اليوم، وسواء ذلك فرق الإطعام في حال أيام الصيام أو فرق الصيام في حال الإطعام أو جمع الإطعام وجميع الصيام أو فرق الإطعام وجميع الصيام، ولا يكون الصيام إلا متتابعا موصولا بعضه ببعض. قالت الشيخة عائشة بنت راشد: وقول إذا نوى الإطعام

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما

بهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها

آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف متيقظون لألطاف الله.
2: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد الله الذي شمل العالمين برحمته وأحاط العباد بألطافه ومنته. من أعظم نعم الله على الإنسان أن يعيش بقلب يقظ يرى لطف ربه به في تفاصيل حياته، يحيا مستشعرا عنايته فيما يمر به من مواقف وقد يمر مثلها على غيره وتمضي عابرة لا يلتفت لها ولا تثير فيه انتباها. والمؤمن المتيقظ يدرك أن لله ألطافا تغمره، فكم من بلاء صرفه، وكم من شر دفعه، وكم من سوء كشفه، وكم من كرب فرجه، وكم من مطلب يسره، وكم من مستغلق فتحه، وكم من تأخير جعل فيه خيرا كثيرا. نعم لا تحصى وألطاف لا تستقصى في جزئيات حياتنا وأحوالها وتفاصيل معايشنا ومجرياتها، ومن يتأمل يجد ألطاف اللطيف تحيط به كل حين، يأتيه لطف بلا حول منه ولا توقع فيسوقه إلى خير، أو يرد لذهنه خاطر ينبهه من غفلة، أو تعبر إليه فكرة ترشده إلى فضل، أو يواجه موقفا يعلمه منفعة تخدمه مدى عمره. وقد يظن البعض أن لطف الله يكمن في العطاء، إلا أن دروس ألطاف الله ترينا غير ذلك، فكم من منع ساق لطفا غامرا، وكم من تأخير جلب فضلا كبيرا، وكم من أمر ساء النفس ظاهره كان الخير من ورائه. والقلوب التي تعتاد هذه النظرة إلى ألطاف الله تعيش حالة اطمئنان وتحيا على سكينة، فلا تعصف بها تقلبات حياتها، ولا تزعزعها نوائب دهرها، ولا تنال منها حوادث أيامها، لأنها على يقين أن مدبر الأقدار رب لطيف رحيم حكيم، مستشعرة الخير فيما يقدره وإن احتجب حينا من الدهر. فهنيئا للقلوب المتيقظة لألطاف الله، هي في نعمة كبرى تورثها شكرا متصلا، وتكسبها ثقة لا تتزلزل، وتجعلها في سرائها وضرائها على حالة حسن الظن بالله. لله جل جلاله ألطاف ملء الوجود، وفضله وكاف تسري تحف حياتنا منسابة، والناس في ألطافه أصناف. فمن البرية معرض ذو غفلة ساه، ومنهم ذو نهن وقاف. طوبى لواع مبصر متيقظ، في جوفه حمد اللطيف هتاف. فهيا بنا لله ربنا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتوالى المنن والبركات. روائع
0: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

0: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون للتعليل، فهذه الجملة تعليل للنهي الذي تقدمها، والمعنى لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والبصر الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، البصر اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفؤاد الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الفؤاد اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد وقع الخبر جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ كان عنه مسؤولا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ملحوظ وهو المكلف، والمعنى كان المكلف عنه مسؤولا. عنه جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر عن متعلق بكلمة

0: مسؤولا، وهي من المشتقات، فهي اسم مفعول مسؤولا عنه. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن وكلمة مسؤولا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بكلمة مسؤولا. وجاء في الكشاف للزمخشري أنه جعل الجار والمجرور عنه نائبا للفاعل لاسم المفعول مسؤولا، وسماه فاعلا لأن مصطلح نائب الفاعل حدث من بعد الزمخشري، والزمخشري يسمي نائب الفاعل فاعلا. ولعل أول من استعمل هذا المصطلح وهو مصطلح نائب الفاعل الذي شاع وذاع هو ابن مالك صاحب الألفية، ولذلك لا نجد مثلا هذا المصطلح عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولا نجده عند ابن دريد، ولا نجده أيضا عند المبرد في المقتضب، ولا نجده في كتاب الإبانة، بل لا نجده في كتاب التقريب في النحو الذي ألف في النصف الأول من القرن السادس للهجرة، لأن ابن مالك جاء بعد هؤلاء جميعا بزمن. فجعله صاحب الكشاف نائبا للفاعل، وأخذ عليه أن نائب الفاعل لا يتقدم على العامل فيه، لأنه بذلك تكون الجملة جملة اسمية لا جملة فعلية، ولا بد من تتبع رأي صاحب الكشاف، وهو صاحب المفصل أيضا وصاحب الأساس في اللغة، وله كتب كثيرة، فلعله ممن يرى أنه يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، وهي مسألة منسوبة إلى الكوفيين. وقد تتبعت هذه المسألة فلم أجد وجها لنسبتها إلى الكوفيين، وإنما ذكرها قوم من بعد استقرار المدرستين بزمن، مع التسليم بأنه توجد مدرستان وهما مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. كان عنه مسؤولا، مسؤولا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسم المفعول يعمل، ونائب الفاعل على هذا يكون ضميرا مستترا تقديره هو عائد على ملحوظ أيضا وهو المكلف، والمعنى مسؤولا عنه المكلف. ويصح في الجار والمجرور عنه أن يكون في محل نصب مفعولا به ثانيا لاسم المفعول مسؤولا، لأنه مما يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ونقل هذا القول عن ابن هشام في مغني اللبيب. والجملة كان عنه مسؤولا في محل رفع خبر المبتدأ وهو كل، والجملة كل أولئك كان عنه مسؤولا في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وكلمة كل من حيث اللفظ هي مفرد، ومن حيث المعنى تدل على الجميع أو تدل على الجمع، ولذلك روعي الأمران في هذه الجملة، فقيل أولئك بالنظر إلى معنى كل وهو دلالتها على الجميع أو دلالتها على الجمع، والمعنى كل تلك كان عنه مسؤولا كما جاء في مجاز القرآن. وأما في الضمير وهو عنه الذي اتصل بحرف الجر عن وهو الهاء، فإنه روعي لفظ وهو لفظ كل الذي هو لفظ المفرد، ولذلك قيل عنه ولم يقل عنهم على سبيل المثال، وذلك يقع كثيرا في الكلام، فيراعى اللفظ ويراعى المعنى. ويمكننا أن نقف في هذه المسألة على كلام صاحب مجاز القرآن وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه من النفاسة بمكان، ولا يأتي إلا بالنفيس من الكلام، وهو الأصل في التفسير، فإن الناس من بعده عيال عليه. جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى في هذا الحرف، وهم يعبرون بالحرف ويريدون به مطلق الكلمة، كل أولئك كان عنه مسؤولا، خرج مخرج ما جعلوا الخبر عنه، والعدد كالخبر عن الآدميين، وعلى لفظ عددهم إذا جمعوا، وهو في الكلام كل تلك، ومجاز عنه كقولهم كل أولئك ذاهب بالإفراد مراعاة لللفظ، لأنه يرجع الخبر إلى كل، ولفظه لفظ الواحد، والمعنى يقع على الجميع. وبعضهم يقول كل أولئك ذاهبون، لأنه يجعل الخبر للجميع الذي بعد كل. وذكر أيضا كلاما في معنى مسؤولا ننقله أيضا، فقد جاء في هذا الكتاب وهو مجاز القرآن إن العهد كان مسؤولا، فيما يتعلق بالآية التي جاءت قبل هذه الآية، أي مطلوبا، يقال وليسألن فلان عهد فلان، والمعنى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان مطلوبا، لأن الإنسان يحاسب به، فإما أن يكون له وإما أن يكون عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 37 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، جملة فعلية معطوفة على الجملة ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تمشي، الأصل مشى يمشي، وتمشي فهو فعل معتل الآخر، ولذلك حذف حرف العلة، لأن علامة جزم الفعل المعتل الآخر حذف حرف العلة، فنقول في الإعراب تمشي فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. في الأرض جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من كلمة في واللام من كلمة الأرض، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأرض اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تمشي، ولا تمشي في الأرض، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تمشي، وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان في نهاية الأمر يمشي على الأرض ولا يطير في السماء، حاله كحال غيره من الناس ممن يمشي على الأرض، ف فليس له أن يتكبر أو أن يرى لنفسه منزلة فوق منازل الناس، ويجوز في حرف الجر في أن يكون متعلقا بالمصدر مرحا، مرحا في الأرض. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في وكلمة مرحا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بالمصدر مرحا. ويجوز في الجار والمجرور في الأرض أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة مرحا، لأن الحال تقدمت على صاحبها، فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة. وعلى هذا فالجار والمجرور في الأرض في محل نصب حال، ويكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في الأرض أو يكون في الأرض. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة لا تمشي في الأرض مرحا نقف عند حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطري. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. سكن الروح. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن نموذج رائع رائق في تعامل الزوجة مع زوجها في الأنس العاطفي وفي المؤازرة النفسية والروحية بين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها عندما تلقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الوحي. وذكرنا الرواية أنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمات تمثل الدفء العاطفي وفي نفس الوقت تمثل قوة الشخصية التي ينبغي أن تتسم بها الأنثى عندما تكون المواقف بحاجة للمسات حانية، عندما تكون هنالك المواقف الصعبة يحتاج فيها الرجل لهذه المؤازرة العاطفية. تحدثنا عن وفاء السيدة خديجة، فماذا عن وفاء المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ لقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثلة في الوفاء للسيدة خديجة. لا عجب إن علمنا حبه للسيدة خديجة، لا عجب إذا وجدنا كثيرا من الروايات تدل على أنه قد حفظ الود وقد راعى المشاعر حتى بعد وفائها، هو يراعي ذلك العهد الذي كان بينه وبينها. لا عجب إن علمت وفاء الصادق الأمين. في الرواية التي وردت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت فغيرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. طبعا هذا من منطلق الغيرة الفطرية التي هي موجودة بين النساء، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يذكر السيدة خديجة بالخير، وكان يرسل إلى صويحباتها وكان يحسن إليهن من باب الوفاء وحفظ العهد وحفظ المودة وحفظ المحبة التي كانت بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أحس بالغيرة وعندما قالت له قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها، قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هذه الكلمات تبين عمق الحب الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه السيدة خديجة. هذه ردة فعل طبيعية عندما تكون تلك المرأة قد أفضت إلى هذا الرجل وقد شاركته آمالها وآلامها وأحس منها بصدق المحبة وبإخلاصها في العلاقة بينهما. يا إخوة ويا أخوات، هكذا يتجلى الوفاء الصادق والحب السامق، هكذا يفهم الدفء العاطفي بين الزوجين. إنه النموذج الأرقى والأسمى لمن أراد أن يقتدي ولمن أراد أن يكون زوجا صالحا ولمن أرادت أن تكون زوجة صالحة. سكن الروح. Oh,
الإنفاق المادي. إذا جئنا إلى قضية العاطفة، فالإنفاق المادي وقضاء الحاجات المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك هو أمر بطبيعة الحال واجب على الرجل، لا شك في ذلك. لكن الإنفاق العاطفي مهم أيضا، بل إن الجانب المادي إذا جئنا إلى تلبية الحاجات المادية التي هي واجبة على الرجل تجاه زوجته، قد تلبيه المرأة بمالها مثلا إن كانت غنية، أو بأحد أقاربها قد يتيسر هذه الحاجات المادية. ولكن الحاجات العاطفية التي تحتاجها المرأة من زوجها لا تغني عنها تلك النفقات المادية مهما كثرت، ومهما أجزل العطاء، ومهما كان كريما معطاء في النفقات المادية، فإن النفقات العاطفية لا تغني عنها تلك الأموال مهما كثرت، مهما كانت في سعة وغنى. فرب حاجات نفسية ركبها المولى جل وعلا في قلب الإنسان لا يلبيها إلا إلف الروح وقرة العين. الحاجات النفسية لا يلبيها أحد من الناس، بعضها لا يلبيها أحد من الناس سوى إلف الروح، سوى شريك الحياة، سوى قرة العين. ومن هنا نجد أن قضية قرة العين والراحة النفسية مما يطلبه عباد الرحمن من المولى جل وعلا. كانت من صفات عباد الرحمن أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم قرة العين من أزواجهم وذرياتهم. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر صفات عباد الرحمن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإذا تأملنا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات نصوص القرآن الكريم، سنجد أن الحياة الزوجية تتسم بالأنس العاطفي ومراعاة الجوانب النفسية. في كثير من الآيات القرآنية يبين لنا المولى جل وعلا أن الأنس العاطفي هو جزء لا يتجزأ من العلاقة بين الزوجين. فالله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظوا هذه الألفاظ التي وردت في هذه الآية. الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. ثلاثة أمور في الآية الكريمة جعلت من الآيات العظام التي أراد المولى جل وعلا أن يتفكر فيها الإنسان. لاحظوا: السكن، المودة، الرحمة بين الزوجين. المولى جل وعلا ذكر هذه الآية ضمن آيات عظام أراد من عباده أن يتأملوا فيها. هذه الآية: ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جاءت في سياق الآيات العظام. الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لاحظوا هذه الآيات: خلق الإنسان من تراب، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، منام الإنسان بالليل والنهار وابتغاؤه من فضل الله تعالى، آية البرق وإحياء الأرض بعد موتها، بعث الخلق بعد الموت. هذه الآيات العظام جاء من بينها هذا الانسجام العاطفي والسكن النفسي لتسكنوا إليها، ثم جعل إضافة إلى ذلك المودة والرحمة. سكن الروح. سوف نقف بإذن الله تعالى عند هذه المعاني في الآية الكريمة، السكن والمودة والرحمة،
في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ سعيد بن صالح الجعفري.

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف